0: This is 99.7 RKFM.
1: Becky G, Mr. Worldwide.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: The freshest artists play here.
2: Hey, yo, what up? It's Travis Scott.
3: Hi, I'm Lizzo.
4: Lil Nas X.
1: We are
5: 99.7 RKFM.

0: I'll just go to bed. I'm tired.
1: I want to watch Friends with you.

0: Bye-bye. All the hits. 99.7 RKFM.
1: Stop. Je m'appelle.

أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.

0: And we go a little something like this.
1: TDB Rewind.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.

التاسعة الآن الخامسة مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يأمر بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام داخل البلاد وعلى سفارات دولة الكويت في الخارج لمدة 4 أيام على وفاة المغفور له بإذن الله الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تعزية إلى أخيه حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة عبر فيها سمو حفظه الله باسمه وباسم الحكومة والشعب الكويتي عن بالغ الحزن والأسى وخالص التعازي وصادق المواساة لسموه وللأسرة الحاكمة الكريمة وللشعب القطري الشقيق بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى. صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني طيب الله ثرى. رئاسة الأركان تعلن تصدي القوات المسلحة لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعكس إصرارها على نهج عدائي متكرر. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديد للاعتداءات الإيرانية الآثمة على البحرين وعمان وقطر والأردن. دول خليجية عدة والأردن تعلن التصدي لهجمات إيرانية سافرة استهدفت أراضيها. ردود فعل عربية وخليجية تندد بالاعتداءات الإيرانية التي طالت دولة الكويت ودول خليجية أخرى. الديوان الأميري القطري ينعى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إنها أحدث جولة من الغارات على إيران وتقول إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن الساعية لعبور الممر المائي الدولي بشكل قانوني. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة. أوكرانيا تعلن استهداف 14 سفينة روسية ومصفات نفط خلال الليل. قدمنا

0: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

الصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

مستمعي إذاعة دولة الكويت وجميع الموجات المنضمة إليها، كنا منصتين إلى تلاوة مختارة من القرآن الكريم، والآن ننتقل إلى الزملاء في استديو الأخبار.

في هذه الجولة الإخبارية المسائية لهذا اليوم، وقدمها لحضراتكم صالح شمالي، ويخرجها لكم على الهواء مباشرة الزميل سلام العنزي. في جولتنا هذا المساء، حضرة صاحب السمو وأمير البلاد حفظه الله ورعاه يأمر بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام داخل البلاد وعلى سفارة دولة الكويت في الخارج ابتداء من اليوم ولمدة 4 أيام، حدادا على وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تعزية إلى أخي حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو

إحدى منصات الحفر البحري التابعة لشركة نفط الكويت في المياه الإقليمية الكويتية لاستهداف بطائرة مسيرة معادية أسفر عن وقوع أضرار مادية وإصابة أحد العاملين. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تنقص إصرارها على

الإدارة المركزية الأمريكية تعلن قصف 140 هدفا عسكريا في إيران. شهداء وجرحى جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة. هذا وفي

بسم الله الرحمن الرحيم. بأمر من حضرة صاحب السمو وأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، يعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام ده

أكثر من يوليو لعام 2026 ميلادية ولمدة 4 أيام حدادا على وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. إذ نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجزيه عما قدمه لأمته خير الجزاء. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباحي ذو الورع ببرقية تعزية إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة. عبر فيه سمو حفظه الله باسمه وباسم الحكومة والشعب الكويتي عن بالغ الحزن والأسى وخالص التعازي وصادق المواساة لسمو ولأسرة الحاكم الكريمة والشعب القطري الشقيق بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني طيب الله ثرى. مؤكدا سمو رعاه الله إن دولة قطر والأسرة الخليجية

وشعبه وقضايا أمتي العربية والإسلامية والوقوف إلى جانبها والدفاع عنها. مشيرا سموه

بهم والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومنهم أخاهم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني والأسرة الحاكمة الكريمة والشهب القطري الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تعزية

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، ضمنه سمو خالص تعازي وصدقا وسادة لسموه وللأسرة الحاكم الكريم والشعب القطري الشقيق بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى. صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني طيب الله ثراه، مشير السمو بأن الأمتين العربية والإسلامية قد فقدت برحيله قائدا عظيما كرس حياته لخدمة شعبه ودفع عن قضايا أمتيه العربية والإسلامية بكل تفاني وإخلاص.

الشقيق جميل الصبر والسوان. بعث سمو الشيخ احمد عبد الله الاحمر الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية الى اخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير دولة قطر الشقيقة. ضمنه سموه خالص تعزي وصدق مواساته لسموه وللأسرة الحاكمة الكريمة والشعب القطري الشقيق بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى. صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني طيب الله ثراه. أعلن المتحدث الرسمي لوزارة

الخاصة باتخاذ الإجراءات الفورية للتعامل مع الحادث واستمرار الجاهزية التامة للقوات المسلحة.

السيارة المعادية، أسفر عن وقوع أضرار مادية وإصابة أحد العاملين، حيث تلقى المصاب الرعاية الطبية اللازمة. وأضاف إن الجهات المختصة باشرت فوراً

تی سمیات که نتیجه تا اعتراضی منظومات دفاع جوی لهجمات معادية داعية الجميع إلى التقييد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

الفيروس إصرارا على نهج عدائي متكرر ويمثل انتهاكا جسيما لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وخرقا جسيما لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وأكدت الوزارة في بيان أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل تصعيدا بالغ الخطورة من شأنه أن يفاقم حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، ويهدد السلم والأمن الإقليميين ويقود المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتسع

لا تقبل المساس، وأن دولة الكويت تحتفظ بكامل حقوقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها وسلم سيادتها وفقا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. عربت وزارة الخارجية

مسافر وانتهاك لسيارة هذه الدول وصمامة أراضيها وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

0: سيادة الدول وحل الخلافات بالوسائل السلمية والحوار. ولمتابعة تطورات العدوان الإيراني الآثم على البلاد ينضم إلينا الدكتور صالح السعيدي الكاتب والمحلل السياسي. مساء الخير دكتور صالح.
1: أهلا وسهلا بك.
0: بداية

0: مراكز حدودية وأيضا منصة حفر بحري تابعة لشركة نفط الكويت.
1: لا أعتقد هذا يعكس ويبين حقيقة النظام الإيراني، هذا النظام المتقطرس يعكس طبيعته العدوانية وسلوكه المتطرف، وهو هذه حقيقة النظام الإيراني التي حاول أن يخفيها أو أن يجملها طيلة 47 عاما منذ بداية هذا النظام، وهو يتحدث بلغة التهديد ولغة الوعيد ويهدد دول الخليج بتفضيل الثورة وقلب الأنظمة وإرسال المنظمات الإرهابية وتمويلها ودعمها وتدريبها، وبالتالي ظهرت هذه الأزمة حقيقة هذا النظام المتطرف الذي لا يؤمن بحسن جوار ولا يقيم وزن للتعهدات ولا المواثيق الدولية.
0: نعم، طيب يعني دكتور لماذا يعني يصر هذا الجار السوء على تصعيد عدوانه على البلاد، رغم أن يعني دولة الكويت أعلنت مرارا عدم استخدام أراضيها في التصعيد في الشرق الأوسط؟
1: يعني الاعتداء على كل دول الخليج، دول الخليج كانت دائما وعلى مدى سنوات لم تقدم أو لم تصدر النظام الإيراني أي شيء سيء، كانت دائما ترسل رسائل إيجابية تريد أن يكون هناك حسن جوار وأن يكون هناك في هذه المنطقة أمان وسلم واستقرار وازدهار وتركيز على التنمية وازدهار الأعمال، وبالتالي دول الخليج كانت دائما لم تشارك في هذه الحرب ولم قبل الحرب ولا أثناء الحرب ولا بعد الحرب، وكانت كل مواقفها مرحبة ومؤيدة للحوار والحلول السلمية في هذه المنطقة، لأننا نعيش على هذه المنطقة ونحن نهتم ونشغل بأن يكون هناك سلام في هذه المنطقة. هذه المنطقة تعرضت طيلة 50 عاما منذ وصول هذا النظام إلى حروب مدمرة ومواجهات وتوترات متتالية أثرت سلبا على استقرار المنطقة، وكان دائما النظام الإيراني طرف في كل هذه التوترات بدءا من الحرب العراقية الإيرانية وصولا إلى تهديداته المستمرة لدول الخليج انتهاء بتمويله وتدريبه ودعمه لكل التشكيلات الإرهابية والعصابات المتطرفة في المنطقة والتي حاولت تزعزع استقرار دول الخليج، وبالتالي دول الخليج لم تنزلق. واضح أن النظام الإيراني يريد استدراج دول الخليج لحرب مفتوحة مواجهة عسكرية، لكن دول الخليج بحكمتها ورؤيتها الثاقبة أدركت هدف النظام الإيراني من أنه يريد أن يجر دول الخليج إلى هذه الحرب، وبالتالي نأت دول الخليج بنفسها عن هذا الاستدراج وهذا الفخ الإيراني.
0: نعم، طيب من الملاحظ دكتور صالح يعني بيان وزارة الخارجية جاء حازما في إدانة هذا العدوان الغاشم، وهو ما يفتح الباب أمام تحركات كويتية واسعة النطاق على الصعيدين الإقليمي والدولي لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته. ما هي قراءتكم للخطوات الدبلوماسية والقانونية

0: الأشقاء والأصدقاء لردع هذه الانتهاكات؟
1: لا أعتقد أن الكويت هي جزء من منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، وأثبت هذا المجلس عبر سنوات طويلة أنه قادر بإمكانياته وبقدراته على تجاوز كل المحن والتحديات، وهذا التحدي ليس أصعب من تحديات سابقة مرت على دول الخليج، لعل أبرزها الغزو العراقي والاحتلال العراقي الغاشم لدولة الكويت، والذي كان لمجلس التعاون الخليجي وقفة مشرفة واستنفرت كل قدرات المجلس العسكرية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية، تمجت بتحرير الكويت وطرد المحتل العراقي. وهذا العدوان الإيراني الجديد والمستمر ليس أقوى من الاحتلال العراقي والغزو العراقي للكويت، وبالتالي دول الخليج قادرة بقدراتها وإمكانياتها وتحالفاتها المختلفة مع كل دول العالم وبقدراتها التسليحية أن ترد بشكل مناسب على هذا العدوان.
0: نعم. طيب دكتور صالح، يعني من الملاحظ أن يعني حماة الوطن اليوم أثبتوا جاهزية فائقة وكفاءة عالية في التصدي السريع لخطر هذه المقذوفات، ليبرهنوا للجميع أن أجواء الكويت ومقدراتها خط أحمر لا يمكن المساس به. دكتور صالح، يعني كيف

0: هذا الأمر يعكس رؤية القيادة الكويتية الثاقبة منذ سنوات، والتي حرصت على تطوير القدرات التسليحية لمنظومات التسليح في الكويت، وخصوصا منظومة الدفاع الجوي التي أثبتت قدرتها العالية والتفوق الكبير الذي حرزته القوات المسلحة الكويتية في التصدي لهذا السيل المنهمر من الصواريخ والمسيرات التي أطلقها العدوان الإيراني على دولة الكويت، ونجحت بامتياز وبشكل منحت ثقة لكل المواطنين ومنحت ثقة لدولة الكويت لأن تكون دولة قوية لا تتأثر بكل هذه الهجمات والعدوان الإيراني المستمر. واستطاعت القدرات الكويتية وقوات الدفاع الجوي الكويتية تهيد كل الهجمات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت، وبالتالي حمت الكويت وحمت المجال الكويتي من هذا العدوان المستمر.
1: نعم. طيب سؤال آخر دكتور، يعني حول أمن المنشآت النفطية واستمرارية الإنتاج، من الملاحظ بأن اليوم كان استهداف لإحدى منصات الحفر، يعني يكشف عن محاولة يائسة من قبل هذا العدوان. إلى أي مدى تؤكد أن هذه الحادثة، يعني من تقيمون الإجراءات وتجديد الإجراءات الأمنية حول المنشآت النفطية الكويتية لضمان استمرارية هذا الإنتاج؟
0: أنا أعتقد أن الشعب الكويتي بالتجربة لديه ثقة كبيرة برجال القوات المسلحة في حفظ وصون المنشآت المدنية في الكويت، ومن بينها المنشآت النفطية. لكن هذا العدوان الإيراني يعكس حقيقة أن هذا الخبث الموجود، وهو استهداف مراكز صناعية بعيدة كل البعد عن كونها تكون يعني مناطق منشآت عسكرية. ما الذي يعني يبرره النظام الإيراني في استهداف منشأة في البحر لا يوجد فيها أي منشأة عسكرية أو أي سلاح؟ إنما هذا يعكس حقيقة خبث هذا النظام واستهدافه للإضرار بدولة الكويت ودول الخليج عبر استهداف المناطق المدنية.
1: في ختام هذه التغطية السياسية الخاصة نتقدم به خالص الشكر والتقدير لضيفنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور صالح السعيدي على

0: السامعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: هذه إذاعة دولة الكويت والساعة

سيرة الأمير الوليد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني طيب الله ثراه علامة فارقة في تاريخ دولة قطر الشقيقة، إذ ارتبط اسمه بمرحلة التحول الكبرى التي أرست أسس الدولة الحديثة وأطلقت مشاريع تنموية واستراتيجية غيرت ملامح دولة قطر الشقيقة ورسخت حضورها السياسي والاقتصادي على الساحتين الإقليمية والدولية لتصبح تجربتها واحدة من أبرز قصص التنمية في المنطقة. وولد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عام 1952 في مدينة الدوحة، حيث تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط والثانوي، ثم التحق بكلية سانت هيرست العسكرية بالمملكة المتحدة وتخرج فيها عام 1971.

إلى القوات المسلحة القطرية. وفي عام 1977 بويع وليا للعهد وعين وزيرا للدفاع، ثم أصبح عام 1989 رئيسا للمجلس الأعلى للتخطيط الذي تولى رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، واضعا أسس مرحلة جديدة من التخطيط الاستراتيجي. وفي 27 يونيو عام 1995 تولى مقاليد الحكم لتبدأ مرحلة شهدت تنفيذ برامج إصلاحية وتنموية.

الغاز الطبيعي قفزة تاريخية. إذ انطلق تصدير الغاز الطبيعي المسال عام 1996 لتصبح قطر في عام 2006 أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، فيما بلغت طاقتها الإنتاجية 77 مليون طن سنويا بحلول عام 2010، وهو

الاجتماع إلى جانب إنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار عام 2001 بهدف تعزيز إدارة الاقتصاد الوطني وتنويع الاستثمارات ومصادر الدخل بما يضمن استدامة النمو للأجيال المقبلة. ولم تقتصر النهضة على المؤشرات الاقتصادية بل انعكست على مختلف جوانب الحياة حيث تحولت عوائد الثروة إلى مشاريع تنموية كبرى شملت تطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات والاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية. وفي عام 2010 حققت الدوحة إنجازا تاريخيا بإعلان فوزها بحق استضافة كأس العالم 2022 لتصبح أول دولة

حيث وصلت إليها قطر والثقة العالمية بقدرتها على تنظيم الأحداث الكبرى. وعلى الصعيد السياسي، شهد عهده إجراء أول انتخابات للمجالس البلدية عام 1999 بمشاركة المرأة ترشحا وتصويتا لأول مرة في تاريخ البلاد، في خطوة عكست مسار التطور المؤسسي وتعزيز المشاركة المجتمعية. وحصل الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله على العديد من الأوسمة العربية والدولية تقديرا لإسهاماته في تعزيز العلاقات الثنائية وترسيخ التعاون بين الدول والشعوب ودعم جهود التنمية والسلام. وفي 25 يونيو 2013 أعلن الأمير الوالد تسليم مقاليد الحكم إلى ولي عهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في خطوة جسدت نهجا راسخا في استمرارية الدولة ومؤسساتها

طب الله ثراه باعتباره احد ابرز القادة الذين رسموا ملامح الدولة الحديثة ووضعوا الاسس التي انطلقت منها مسيرة الانجازات المتواصلة. وتشارك دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا دولة قطر الشقيقة هذه المناسبة بكل مشاعر التقدير.

خيم الحزب على الأوساط العربية والدولية عقب إعلان وفاة أمير دولة قطر السابق صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، حيث تهيمنت برقيات التعزية والمواساة من قادة الدول ورؤساء الحكومات والمنظمات، مستذكرة مسيرته الحافلة بالإنجازات ودوره البارز في بناء نهضة قطر الحديثة وإسهاماته في دعم الاستقرار وتعزيز التعاون على المستويين الإقليمي والدولي. وكانت دولة الكويت في مقدمة المعزين، إذ وبأمر من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، أعلن الانحداد الرسمي وتنكيس الأعلام داخل البلاد وفي سفارات دولة الكويت بالخارج لمدة 4 أيام حدادا على وفاة الأمير الوالد. كما بعث سموه حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء برقيات تعزية ومواساة إلى القيادة القطرية، مؤكدين تضامن الكويت قيادة وحكومة وشعبا مع دولة قطر في هذا المصاب الجلل. وفي السياق، عرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمير محمد بن سلمان عن بالغ الحزن لوفاة الأمير الوالد، وبعث برقيتا عزاء إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أشاد فيهما بما قدمه الفقيد من إسهامات كبيرة في نهضة بلاده وخدمة شعبه. كما تقدم رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسلطان عمان السلطان هيثم بن طارق بخالص التعازي والمواساة إلى القيادة القطرية، سائلين الله أن يتغمد الفقير بواسع رحمته. وتوالت برقيات التعزية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد لدبوبة ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.

في دعم العمل العربي وتعزيز الاستقرار. كما عكست ردود الفعل الدولية المكانة التي حظي بها الأمير الراحل، إذ وصفه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأنه قائد صاحب رؤية أسهم في تحقيق نهضة غير مسبوقة لبلاده، فيما أشاد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف بقيادته الحكيمة وإسهاماته التي عززت مكانة قطر على الساحة الدولية. كذلك تقدم رئيس الوزراء المالزي أنور إبراهيم بخالص التعازي إلى القيادة.

والشعب القطري، وأجمعت برقيات التعزية العربية والدولية على أن الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني ترك إرثا سياسيا وتنمويا سيظل حاضرا في تاريخ قطر والمنطقة، فيما جسدت مشاركة دولة الكويت في الحداد الرسمي وتقديم واجب العزاء عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والتضامن الصادق مع دولة قطر في هذا المصاب الأليم.

التعليم نتيجة سقوط شظايا ناتجة عن عملية اعتراض للاعتبارات الإيرانية، مؤكدة في بيان صحفي إن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة. إلى مسقط أعلى

السلطنة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المستجدات حفاظا على سلامتها وسلامة القاطنين فيها. بدورها أعلنت وزارة الخارجية العمانية استدعاء سفير إيران لتسليمه مذكرة احتجاج بعد تعرض مواقع بمسندم والوسطى لاستهدافات بمسيرات. وعرضت الوزارة لسفير إيران

مدينة إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاته الآثمة بالصواريخ والمسيرات التي تستهدف المدنيين. وإلى أبو ظبي، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم أن التهديدات الصاروخية

المسلحة الأردنية لن تسمح باستخدام أجواء المملكة أو أراضيها ساحة للصراع لتهديد أمنها واستقرارها، مشددة على أنها ستتعامل بحزم مع أي تهديد يمس سيادة الدولة

0: صارخا لسيادة الدول وقواعد القانون الدولي وسط تأكيدات على التضامن الكامل مع الدول المستهدفة ورد كل ما من شأنه تهديد أمن المنطقة واستقرارها. المزيد في سياق التقرير التالي.
1: تواصلت ردود الفعل العربية والخليجية المنددة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عددا من دول الخليج والأردن وسط تأكيدات على رفض انتهاك سيادة الدول ودعوات إلى الالتزام بالقانون الدولي ووقف التصعيد الذي يهدد أمن المنطقة واستقرارها. في المملكة العربية السعودية أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها، معتبرة أن تكرار الاعتداءات على السفن التجارية والدول الشقيقة يمثل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار، وجددت المملكة رفضها التام للاعتداءات الإيرانية التي طالت دولة الكويت ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية. وفي الدوحة دانت دولة قطر بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وأراضي كل من

0: الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان، ووصفتها بأنه انتهاك صارخ لسيادة الدول المستهدفة وخرق فادح للقانون الدولي. وأكدت وزيرة الخارجية القطرية أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا يقوض الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، محملة إيران المسؤولية القانونية الكاملة عن تداعياتها، ومؤكدة احتفاظ قطر بحقها في الرد ووفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ومن أبو ظبي، أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة الهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين والكويت وقطر والأردن وسلطنة عمان بالصواريخ والطائرات المسيرة، مؤكدة أن تلك الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها، ومجددة تضامنها الكامل معها ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها. وفي الرياض، استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البدوي استمرار الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس والأردن، إضافة إلى استهداف السفن التجارية، مؤكدا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وتقويضا لأمن الملاحة وحرية التجارة الدولية. وأضاف أن الاعتداءات المتكررة تكشف إصرارا على زعزعة استقرار المنطقة، مؤكدا دعم مجلس التعاون لجميع الإجراءات التي تتخذها الدول المستهدفة لصون سيادتها وحماية أمنها. وفي المملكة الأردنية الهاشمية، دانت وزيرة الخارجية الاعتداءات الإيرانية على الكويت والإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان، معتبرة أنها تشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا سافرا لسيادة الدول وتهديدا لأمنها واستقرارها، مؤكدة تضامن الأردن بالكامل مع الدول الشقيقة. ومن بيروت، أعرب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عن استنكاره الشديد للاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، معتبرا أنها تمثل انتهاكا لسيادة تلك الدول وتهديدا لاستقرار المنطقة بأسرها، ومؤكدا تضامن لبنان ووقوفه إلى جانب الدول الشقيقة. وفي القاهرة، دامت مصر بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الكويت والإمارات وقطر والبحرين، مؤكدة أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار منطقة الخليج. وشددت وزارة الخارجية المصرية على رفض أي مبررات لهذه الاعتداءات، داعية إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية والالتزام بأحكام القانون الدولي. كما أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي عن رفضه واستنكاره لاستمرار الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، مؤكدا أن أمن الدول العربية لا يتجزأ، وأن المساس بسيادة أي دولة عربية يستوجب موقفا عربيا موحدا وحازما، معتبرا أن تكرار استهداف السفن التجارية يهدد أمن الملاحة الدولية ويزيد من حدة التوتر في المنطقة. واختتمت المواقف العربية والخليجية بالتأكيد على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية والالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول، مع التشديد على أهمية تعزيز الجهود الدبلوماسية للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها ودعم الدول الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وسيادتها.
1: وفي جديد التصعيد بالمنطقة،

الخير الطقس متوقع لهذه الليلة ونهار الغد، طقس حار نسبيا ليلا وشديد الحرارة نهارا ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 40

الصغرى متوقع لفجر غد مدينة الكويت 36 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 35، الجهرة مطار العبدلي مطار اليوفرة 31، ميناء الحميد الفيلشة 38، جزرنا الشمالية وردة بابيان 37، وجزرنا الجنوبية دارة وكبر أم المرادم 38 درجة مئوية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج 1 إلى 4 قدم. أعلى مد في الساعة 10:10 صباحا، أدنى جزر في الساعة 3 الفجر، موعد أذان الفجر في الساعة 3:24، موعد شروق الشمس في الساعة

صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تعزية إلى أخيه حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة، عبر فيها سموه حفظه الله باسمه وباسم الحكومة والشعب الكويتي عن بالغ الحزن والأسى وخالص التعازي وصادق المواساة لسموه وللأسرة الحاكمة الكريمة والشعب القطري الشقيق بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى. صاحب السمو الأمير

مفتوحة من جميع السفن الساعية لعبور الممر المائي الدولي بشكل قانوني. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة. وأوكرانيا تعلن استهداف 14 سفينة روسية ونصف

ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى

0: to Radio Kuwait.
1: السعودية اليوم عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها

كل من دولة الكويت الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة وسلطنة عمان الشقيقة، واعتبرتها انتهاكا صارخا لسيادة الدول المستهدفة وسلامة أراضيها وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم الأحد أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، محملة إيران المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من تداعيات وعواقب. كما أكد البيان أن دولة قطر تحتفظ بحقها الكامل في الرد وفقا لأحكام القانون الدولي والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها، مجددة تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. أدانت مصر بأشد العبارات اليوم الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت كل من دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ومملكة البحرين، بما يمثل انتهاكا صارخا لسيادة تلك الدول وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار منطقة الخليج ويقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر وترسيخ الأمن الإقليمي. وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان رفض مصر الكامل لكافة الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أمن وسيادة الدول العربية أو تهدد أمن واستقرار المنطقة، مجددة تضامنها الكامل مع دول الخليج الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يمس أمنها وسلامة أراضيها. وشددت مصر على أنه لا يمكن قبول أي ذرائع أو مبررات لهذه الاعتداءات المرفوضة والمستهنجة أو المستهجنة، وداعية إلى الوقوف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية والالتزام بقواعد القانون الدولي بما يحفظ أمن المنطقة ويجنب شعوبها مزيدا من التوتر وعدم الاستقرار. أعرب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم عن استنكاره الشديد للاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي. وقال سلام في بيان: نستنكر بشدة الاعتداءات الإيرانية التي تتعرض لها كل من دولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية لما تمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول وتهديد لأمنها. واعتبر أن هذه الاعتداءات تشكل خطرا على استقرار المنطقة برمتها، ومجددا تضامنه الكامل مع أشقائنا في هذه الدول ووقوفنا الدائم إلى جانبهم. دانت المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت ودولة الإمارات العربية ومملكة البحرين ودولة قطر وسلطنة عمان، وفي انتهاك سافر لسيادتهم وتهديدا لأمنهم واستقرارهم وسلامة أراضيهم، معتبرا أنها تشكل تصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان تضامن الأردن المطلق مع الدول الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمن وسلامة مواطنيها ومقيميها.

0: 2027، حيث بلغ عدد المقبولين 2704 طلاب وطالبات من خريجي مرحلة الثانوية للعامين الدراسيين بمختلف أنظمة التعليم في المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية. وأكد وكيل الوزارة أن خطة البعثات الخارجية ترجمت توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي نحو تعزيز جودة الابتعاث ورفع كفاءة مخرجات بإعطاء أولوية أكبر للتخصصات المستقبلية والحيوية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتقنيات الحديثة، إلى جانب التخصصات الطبية والطبية المساندة.
1: وزارة التعليم العالي تعلن نتائج المقبولين في خطة البعثات الخارجية للعام الجامعي 2026-2027، حيث بلغ عدد المقبولين 2704 طالب وطالبة. وأكد وكيل وزارة التعليم العالي دكتور بدر البصيري أن خطة البعثات الخارجية للعام الجامعي الجديد ترجمت توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور نادر الجلال نحو تعزيز جودة الابتعاث ورفع كفاءته ومخرجاته.
2: تم الإعلان عن المقبولين في البعثات لموسم 26-27، وقد بلغوا 2704 طالب، وذلك بناء على رغباتهم وعلى المعدلات المكافئة والمعدلات نسبة الثانوي حسب الفرز واللوائح والنظم. طبعا هي تتوزع الأعداد على 9 جهات ابتعاث، 5 دول أجنبية و6 دول أجنبية و3 دول عربية. بالنسبة لنا أبرز التخصصات هي التخصصات الطبية، وخصوصا الطب والصيدلة وطب الأسنان، وكذلك بعدها هي اللي هي الطب المساعد من تمريض وأشعة ومختبرات وغيرها من الطب المساعد.
1: وزارة التعليم العالي تمنح الأولويات الكبرى للتخصصات المستقبلية والحيوية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتقنيات الحديثة، إلى جانب التخصصات الطبية والطبية المساندة، بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية تمتلك المهارات والمعارف التي تواكب التنمية المستدامة.
2: لاحظنا من خلال التحليل الأول للنتائج أنه كان في تركيز للطلبة لنوعية التخصصات اللي يحتاجونها، وهذا طبعا أثر من وجهني من خلال توجيههم إلى التخصصات اللي فعلا هم يحتاجونها حسب ميولهم. ولاحظنا يعني في تنوع في التخصصات، وهناك تخصصات جديدة كان في عليها رغبة، ومثال عندنا مثلا تمريض زاد الإقبال عليه عن قبل، وهذا كان عندنا توجيه وحاجة الدولة لها. لاحظنا كذلك على بعض التخصصات الطبية وكذلك الهندسية الجديدة مثل هندسة الطب الحيوي، هندسة الأمن السيبراني، كان في توجه وإقبال شديد عليها.
1: اللقاء التنويري للمقبولين في البعثات الخارجية ضمن حملة وجهني يومي 2 والثلاثاء 13 و14 من الشهر الجاري، بمشاركة ممثلين من مختلف الجهات المعنية بخطة الابتعاث.
3: وزارة التعليم العالي تنجح في إعلان نتائج البعثات الخارجية لطلبة وطالبات دولة الكويت لمختلف التخصصات العلمية والعملية ولأرقى الجامعات العالمية، تكريسا لركيزة رأس المال البشري والإبداعي وجودة التعليم. فهد التركي، قناة الأخبار.
0: تواصل الفرق الميدانية لوزارة الأشغال جهودها لصيانة الطرق والجسور عبر مختلف محافظات البلاد. مراسلنا الزميل فهد التركي متواجد هناك وحاليا في محافظة مبارك الكبير ليطلعنا على آخر المستجدات هناك. زميلي فهد، بعد التحية وفي البداية نود أن نتحدث معك، ضعنا في الصورة وخاصة بشأن جهود وترميم وصيانة الطرق والجسور أيضا بمحافظة مبارك الكبير. فهد،
3: مساء الخير زميلي فهد، تحية لكم والمشاهدي نشرة التاسعة من تلفزيون دولة الكويت وقناة الأخبار. فعلا البنية التحتية المتطورة تتجلى في أبهى صورة لها في كل محافظات البلاد من خلال يعني دعم كبير من قبل مجلس الوزراء ومعالي وزير الأشغال العامة دكتورة نورة المشعان في سبيل تحقيق ركيزة بنية تحتية متطورة التي جاءت بها رؤية الدولة التنموية. كنا في محافظات الفروانية والعاصمة وحولي، واليوم من جديد نلتقي في محافظة مبارك الكبير، إذ تسير الأعمال يعني والخاصة بالصيانة الجذرية لشبكة الطرق في محافظة مبارك الكبير على قدم وسيلة.

أعلن وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بدر البصيري نتائج المقبولين في خطة البعثات الخارجية للعام الجامعي 2026.

0: ساق في سبيل دعم البنية التحتية في دولة الكويت، وربما تشاهدون من خلفي أعمال فرش الأسفلت من خلال استخدام الآليات الحديثة في سبيل تحقيق ركيزة بنية تحتية متطورة وشبكة طرق آمنة وسليمة لمرتديها. معنا في هذه اللحظات المهندس سندورة المطيري، رئيس قسم الإشراف والصيانة في محافظة مبارك الكبير، من أجل أن تطلعنا يعني على جهود وزارة الأشغال في سبيل إنجاز بنية تحتية متطورة في طرق محافظة مبارك الكبير. مستشار بالخير مهندسة نورة، كل الشكر لكم والتحية. اليوم جهودكم يعني كبيرة ما شاء الله في سبيل دعم البنية التحتية وتحقيق شبكة الطرق. ماذا نقول بشأن مشاريع تطوير البنية التحتية وشبكة الطرق في محافظة مبارك الكبير؟
1: بناء على تعليمات وزير الأشغال العامة دكتورة نورة محمد المشعان وبتسريع وتيرة الإنجاز وفق معايير ضبط الجودة العالية، فقد تم الانتهاء الحمد لله من منطقة المسايل بالكامل كصيانة جذرية من أعمال مدنية وفرش أسفلت وصيانة للأرصفة وتخطيط وصبغ الأرصفة، وتم الانتقال مثل ما احنا شايفين اليوم لمنطقة بوفطيرة، تم الانتهاء من أغلب القطع، متبقي فقط ثلاث قطع اللي هي قطعة واحد وثلاثة وأربعة، وحين اليوم احنا متواجدين بقطعة ثلاثة بوفطيرة لفرش الطبقة الثانية من الأسفلت مثل ما احنا شايفين، صيانة جذرية طبعا، وسوف يتم الانتهاء منها إن شاء الله بإذن الله، وهذه تعتبر من خطة الصيفية لهذا الموسم، العمل بثلاث قطع بوفطيرة وتسريع وتيرة الإنجاز والانتهاء منها بانتهاء الصيف إن شاء الله بإذن الله.
0: تهدفون إلى رفع كفاءة البنية التحتية في شبكة الطرق في كل الكويت وخاصة في محافظة مبارك الكبير؟
1: أكيد محافظة مبارك الكبير اليوم إحنا موجودين بالنطاق الثاني ضمن الصيانة الجذرية في محافظة مبارك الكبير، طبعا رفع الكفاءة من شبكة الأمطار والصحي والصيانة الجذرية للأسفلت، ومثل ما قلنا الأرصفة يعني تقريبا صيانة جذرية شاملة.
0: شو اللي قاعد بيصير ورانا بالضبط الحين؟
1: بالضبط اليوم ان شاء الله انتهينا من الطبقه الاولى، طبعا احنا القطعه هذه تم صيانه جذريه للترابيه، تم استبدال الترابيه بناء على طبعا اختبارات تمت، فكان الاجدر ان نشيل الطبقات كلها، انتهينا من تايب الطبقه الاولى من الاسفلت، وحاليا اليوم احنا بشارع 121 123 شغالين الطبقه الثانيه.
0: ما شاء الله، يعني تقود وزارة الأشغال امرأة كويتية وهي معالي الدكتورة نورة المشعان، وأنت يعني أيضا اليوم تشرفين بشكل رئيسي على مشروع تطوير شبكة يعني الطرق في مبارك الكبير. ماذا يعني شعوركم يعني اليوم وأنت امرأة كويتية تتواجدين في هذا الحر وفي يعني وقت الليل من أجل إنجاز البنية التحتية المتطورة؟
1: أكيد هي قدوتنا طبعا الدكتورة نورة المشعان والمرأة الكويتية والمهندسة بالخصوص، أثبتت جدارتها سواء كانت إشرافية بالموقع أو كانت إدارية وكفاءتها بإدارة الأعمال.
0: أتمنى لكم كل نجاح وتوفيق يعني في تحسين شبكة الطرق في دولة الكويت، وإن شاء الله قريبا نشهد شبكة طرق متطورة تحقق ركيزة البنية التحتية بجهودكم إن شاء الله.
1: إن شاء الله وحياكم الله يا أهلا.
0: كل الشكر والتقدير للمهندسة نورة المطيري، رئيس قسم الإشراف والصيانة في شبكة محافظة مبارك الكبير للطرق، والشكر موصول لكل يعني الجهود التي تبذل من قبل الكوادر الوطنية والتي تسعى دائما إلى تحقيق ركيزة بنية تحتية متطورة وشبكة طرق آمنة وسليمة مروريا في كافة محافظات البلاد. نعم
2: كل الشكر والتقدير لك زميلي فهد تركي مراسل قناة الأخبار. ومشاهدين الكرام، الآن ننتقل بكم إلى آخر الأخبار الاقتصادية مع الزميل عبدالله الكندري.

اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية السعودية تعقد اجتماعا لاستكمال الجهود المبذولة بشأن تطوير العمليات في المنطقة المقسومة. ووزارة المالية ووحدة التحريات المالية توقعان مذكرة تفاهم مشتركة

0: لتبادل المعلومات بشأن أملاك الدولة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولة في عالم الاقتصاد نستهلها مع أول أخبارنا، فبحضور رئيس الجانب الكويتي وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالج الصباح، وبرئاسة مساعد وزير الطاقة السعودي محمد الإبراهيم، عقدت اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية السعودية اليوم اجتماعها 120 عبر الاتصال المرئي لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية. وبحسب البيان الصادر عن وزارة النفط، قال الشيخ نمر الصباح إن اللجنة ناقشت تقرير سير العمل وما يتعلق بتدقيق الموازنة التقديرية للسنة المالية 2027، حيث اعتمدت محضر المسائل الضريبية في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة، مضيفا أنه تم أيضا بحث تطوير المسار الخاص للعمليات المشتركة في المنطقة المقسومة واستعراض تحديث اتفاقيات العمليات المشتركة في الخفج والوفرة. هذا وأعربت اللجنة عن اعتزازها بمستوى التعاون القائم بين البلدين الشقيقين في إدارة واستثمار الموارد الطبيعية المشتركة لضمان استدامتها، مشددة على أهمية مواصلة التنسيق والعمل بما يخدم مصالح البلدين والأجيال القادمة. وتعزيزا للتعاون المشترك في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، وقعت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي ورئيس وحدة التحريات المالية الدكتور حمد المكراد اليوم مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات بشأن أملاك الدولة. وأوضح بيان الوزارة أن الهدف من المذكرة هو تطوير آليات التبادل المعلومات والخبرات بما يعزز منظومة الوقاية الهادفة إلى توسيع الشراكات مع الجهات الحكومية وتحقيق التكامل المؤسسي في مواجهة هذه الجرائم، بما يدعم حماية الاقتصاد الوطني ويعزز الشفافية والنزاهة في التعاملات المالية. ننتقل إلى وزارة التجارة والصناعة التي أصدرت اليوم قرارا بتشكيل فريق الحوكمة المؤسسية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مديري الإدارات المعنية والمتخصصين ببرامج الحوكمة، وذلك في إطار متابعتها لتنفيذ البرامج الوطني للحوكمة المؤسسية مع ديوان الخدمة المدنية للإسهام في بناء منظومة واضحة للمساءلة لتحسين جودة الخدمات المقدمة وضمان كفاءة الأداء وضبط المسؤوليات والصلاحيات في جميع مستويات الوزارة. ووفقا لبيانها الصادر اليوم، يأتي تشكيل الفريق تحقيقا لمستهدفات التطوير الإداري والتميز المؤسسي للإسهام في بناء منظومة واضحة للمساءلة التي من شأنها تحسين جودة الخدمات المقدمة وضبط المسؤوليات والصلاحيات في جميع مستويات وزارة التجارة والصناعة، مشيرا إلى أن إنجاز تطبيق الحوكمة بالوزارة وصل إلى 61% في العام الماضي بعد ارتفاعه 8% على أساس سنوي، مؤكدا في الوقت نفسه سعيها إلى نسبة 80% خلال العامين الجاري والمقبل عبر زيادة القدرات وتكثيف البرامج التدريبية لتطوير مهارات الموظفين. وأخيرا وليس آخرا، وفي خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز التحول الرقمي، وقعت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وشركة واوي الكويت مذكرة تفاهم لدعم تطوير قطاع الاتصالات وتسريع تبني التقنيات الحديثة بما يواكب الأهداف الوطنية لرؤية الكويت 2035.
1: في خطوة تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي في دولة الكويت، وقعت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وشركة هواوي الكويت مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يدعم مستهدفات رؤية الكويت 2035 ويعزز بناء اقتصاد رقمي أكثر تنافسية واستدامة.
2: ذكر التفاهم بيننا وبين شركة هواوي تكنولوجيز اللي هي من الشركات الرائدة على مستوى العالم في مجال الاتصالات، وخلال من خلال هذه المذكرة التفاهم نستكشف التطورات الجديدة في النظم الرقمية.
1: وتمثل

0: هذه الخطوة جهدا مشتركا نحو تعزيز التعاون في المجالات التي تسهم في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ودعم مسيرة التحول الرقمي في دولة الكويت. وتشمل هذه الشراكة تنفيذ مبادرات مشتركة من بينها تبادل الخبرات وتنظيم ورش العمل والندوات المتخصصة وتعزيز التعاون الدولي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
1: تكوين خبرات محلية وطنية في الكويت في مجال الاتصالات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، فهذه أشياء أساسية الهدف منها تعزز أو تطبق خطة الكويت 2035 في مجال الاقتصاد الرقمي والكفاءات. فهذه بداية حق الكوادر الوطنية تستفيد منها في هذا المجال الحيوي اللي كل الجميع يراهن عليه على مستوى العالم للتقدم.
0: وتؤكد هذه الشراكة التزام الكويت بمواصلة تطوير بنيتها الرقمية وتعزيز الابتكار وبناء قطاع الاتصالات أكثر كفاءة وتنافسية.
2: تؤكد هذه الاتفاقيات التزام الكويت بتسريع التحول الرقمي بما ينسجم على الأهداف الوطنية لرؤية الكويت 2035. ليلى العزمي، قناة الأخبار.
3: جولتنا الإخبارية مستمرة أعزائي المشاهدين، أما الآن ننتقل وإياكم إلى الرياضية مع حمد حسين.

إنجلترا تحسم مواجهة النرويج وتتأهل إلى نصف نهائي المونديال. والاتحاد الألماني وكلوب يتوصلان إلى اتفاق بشأن تدريب المانشافت. تأهل منتخب إنجلترا إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه على النرويج بنتيجة 2-1 بعد الأشواط الإضافية في مواجهة مثيرة ضمن منافسات الدور ربع النهائي بمدينة ميامي. وتقدم المنتخب النرويجي أولا عبر هدف أندرياس شيلدروب قبل أن يعادل جود بيلينغهام النتيجة لإنجلترا خلال الوقت الأصلي، ثم عاد بيلينغهام ليحرز هدف الفوز في الشوط الإضافي الأول مانحا منتخب بلاده بطاقة العبور إلى المربع الذهبي. وبهذا الانتصار يواصل المنتخب الإنجليزي مشواره في البطولة، حيث يلتقي منتخب الأرجنتين في الدور نصف النهائي في مواجهة مرتقبة لحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية. أعرب إيرلينغ هالاند عن فخره بما قدمه المنتخب النرويجي رغم الخروج من ربع نهائي كأس العالم أمام إنجلترا، مؤكدا أن الفريق نجح في وضع النرويج على الخريطة وإلهام الجيل الجديد لتحقيق المزيد. وقال هالاند: أكثر ما أثر هو أننا وضعنا النرويج على الخريطة، وآمل أن يلهم هذا الإنجاز الشباب لتمثيل المنتخب. كما أشاد بزميله السابق جود بيلينغهام قائلا: لست متفاجئا بما قدمه، فهو لاعب استثنائي والجميع يتمنى وجوده في فريقه. واصل المنتخب الأرجنتيني حملة الدفاع عن لقبه في كأس العالم 2026 بعدما تجاوز عقبة سويسرا بنتيجة 3-1 في الدور ربع نهائي. وسجل إليكسيس ماكاليستر هدف التقدم للأرجنتين قبل أن تعود سويسرا للمباراة بهدف التعادل. وفي الأشواط الإضافية حسم خوليان ألفاريز ولوتارو مارتينيز المواجهة بهدفين متأخرين ليحجز المنتخب الأرجنتيني بطاقة العبور إلى نصف النهائي لمواجهة إنجلترا. رأى مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم لويس دي لافوينتي أن مباراة الدور نصف النهائي في المونديال التي ستجمع منتخب بلاده مع المنتخب الفرنسي ستكون بمثابة نهائي مبكر. وقال دي لافوينتي أن لاعبيه قادرين على الفوز في على أي منتخب وبلوغ المباراة النهائية، مضيفا أن فريقه يتمتع بإمكانيات كبيرة في التحكم بمجريات المباراة وقلب النتيجة. هذا وذكر دي لافوينتي أن منتخب الأروخا كان قد أقصى من قبل المنتخب الفرنسي من الدور نصف النهائي في مناسبتين سابقتين، وذلك في نصف نهائي يورو 2024 ونصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025. أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم توصله لاتفاق مع يورغن كلوب لتولي منصب المدير الفني للمنتخب.

بالألماني، وذلك خلفا للمدرب يوليان ناغلزمان الذي قدم استقالته. وعقدت محادثات بين المدرب السابق لليفربول ورئيس الاتحاد الألماني ونائبه الذي تربطه علاقة قوية بكلوب منذ فترة عملهما معا في بروسيا دورتموند. وقد أثمرت المحادثات عن التوصل إلى اتفاق مبدئي لتولي كلوب قيادة المنتخب المانشافت في الفترة المقبلة. هذا وتعيش الكرة الألمانية أزمة غير مسبوقة، حيث تعرضت لثلاث إخفاقات تواليا في بطولات كأس العالم، حيث خرجت من الدور الأول عامي 2018 و2022 وخروجها الأخير من المونديال من الدور الثاني والثلاثين على يد الباراغواي بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل أربعة بعد تعادلهما بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي.

السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أجوان الليلة مع الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة لو معتدل السرعة، تنشط على فترات سرعتها بشكل عام ما بين 10 إلى 40 كيلومتر ساعة. وأيضا أعزائي المشاهدين، توقع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة للأيام المقبلة العظمى، قد تصل إلى 50 درجة مئوية وقد تتجاوز 50 درجة مئوية في بعض المناطق خاصة المناطق المكشوفة من دولة الكويت. أجواءنا لنهار الغد شديدة الحرارة، استمرار الرياح الشمالية الغربية تنشط على فترات سرعتها بشكل عام ما بين 15 إلى 40 كيلومتر ساعة مع فرصة الغبار على بعض المناطق. وأيضا أعزائي المشاهدين، درجات الحرارة العظمى متوقعة نهار الغد مثل ما نلاحظ قد تصل إلى 50 درجة مئوية في بعض المناطق جزرنا الشمالية وأربع بابيان فيلتشا ما بين 43 إلى 44 درجة مئوية. حالة البحر إن شاء الله خلال 24 ساعة المقبلة خفيف إلى معتدل، الموج يعلو أحيانا وارتفاع الموج من 2 إلى 5 أقدام، لذا ننصح تأجيل أي نشاط بحري خلال 24 ساعة المقبلة لسلامتكم. المواقيت بإذن الله على حسب التوقيت المحلي هنا لمدينة الكويت، موعد أذان الفجر في الساعة 3:24، موعد شروق الشمس في الساعة 4:57، أما غروب الشمس في الساعة 6:50. طقس متوقع في مدينة الكويت للأيام المقبلة إن شاء الله، أجواءنا شديدة الحرارة خلال فترة النهار، نلاحظ أعزائي المشاهدين درجات الحرارة العظمى قد تصل إلى 50 و51 درجة مئوية، لذا دائما ننصح الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة وأيضا الوقوف تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، تجنب للإجهاد الحراري وأيضا شرب كميات كافية من الماء. أجواءنا جافة وشديدة الحرارة نهارا خلال الفترة المقبلة أعزائي المشاهدين، نلاحظ فرص الغبار واردة للأيام المقبلة، وأيضا نشاط في الرياح الشمالية الغربية قد تتجاوز سرعة الرياح لأكثر من 55 كيلومتر في الساعة، ولكن لا تزال أجواءنا مائل الحرارة خلال فترات الليل وأيضا بداية ساعات الصباح الأولى. الصغرى متوقعة ما بين 36 إلى 37 درجة مئوية هنا في مدينة الكويت. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي نشرتنا الجوية، شكرا على حسن المتابعة.

البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى عبد الله علي حسن الناصر عن عمر ناهز 87. انتقل إلى رحمة الله تعالى عبد القادر محمد عيسى الغزالي عن عمر ناهز 81. انتقلت إلى رحمة الله تعالى وضحة عبد الله المعتوق أرملة سالم عبد الله أبو تلف عن عمر ناهز 86، وسيوار جثمانها الثرى بعد صلاة العشاء يوم غد الاثنين. انتقل إلى رحمة الله تعالى نورة عبد الله عثمان الكوح أرملة عبد الله مسفر خزام العتيبي عن عمر ناهز 76، وسيوار جثمانها الثرى بعد صلاة عشاء يوم غد الاثنين. إنا لله وإنا إليه راجعون.

ومشاهدينا الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية نشرة التاسعة مساء على قناة الأخبار، ويمكنكم متابعة آخر الأخبار والمستجدات من خلال موقعنا الإلكتروني وحساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أمامكم على الشاشة. أما الآن إليكم أبرز العناوين. الديوان الأميري يعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 4 أيام حدادا على الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. بعد التصدي لأهداف جوية معادية، وزارة الدفاع تعلن تعرض 3 مراكز حدودية برية ومنصة حفر بحري لهجوم عدواني آثم. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت البلاد صباح اليوم.

العاشرة ليلا في إذاعة دولة الكويت، موجز لأهم وآخر الأنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يأمر بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام داخل البلاد وعلى سفارة دولة الكويت في الخارج ابتداء من اليوم ولمدة 4 أيام، حدادا على وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تعزية إلى أخي حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني طيب الله ثراه. وزارة الدفاع تعلن تعرض 3 مواقع برية شمالية البلاد لهجوم عدواني آثم أسفر عن وقوع أضرار مادية، وتعرض 1 منصات الحفر البحري التابعة لشركة نفط الكويت في المياه الإقليمية الكويتية لاستهداف بطائرة مسيرة معادية أسفر عن وقوع أضرار مادية وإصابة أحد العاملين. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات الإيرانية الأثيمة التي تعكس إصرارها على نهج عدائي متكرر. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الأثيمة على البحرين وعمان وقطر والأردن. ردود فعل عربية وخليجية تندد بالاعتداءات الإيرانية التي طالت دولة الكويت ودول خليجية أخرى. الرئيس الأمريكي يقول إن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة التجارية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن قصف 140 هدفا عسكريا في إيران. مجلس الشعب الانتقالي في سوريا يعقد أولى جلساته وينتخب رئيسا له. شهداء وجرحى جراء عدوان الاحتلال على غزة. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة. الطقس حار إلى مائل للحرارة ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، حار البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في 10:08 صباح الغد، أدنى مستوى للجزر في 2:57 بعد منتصف هذه الليلة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 34 الوفرة وأم المرادم وجزيرة جارو 33، المواسيب 32، جال اللياح 31 درجة. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت 48، جال اللياح والوفرة 47، أنواسيب 44، أم المرادم 39، جزيرة جارو 37. موعد شروق الشمس في 7:04:57. نهاية الموجز في أمان الله.

0: تلا علينا الشيخ خليفة الطنيجي من أول سورة النبأ إلى سورة النازعات.
1: أعزائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. فيما يلي من الوقت نقدم لكم تلاوة لسورة الصافات للقارئ الشيخ بدر العلي.

الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد

0: استمعنا إلى ترتيل مبارك لسورة الصافات للقارئ الشيخ بدر العلي.
1: أحبتنا الكرام، أوقات نافعة نرجوها لكم مع هذا الأثير المبارك. نبقى الآن مع هذه التلاوة المباركة من سورة التغابن وحتى سورة الملك بصوت الشيخ القارئ عبد الباري محمد يرحمه الله تعالى.

ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول،

الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

فتنة والله عنده أجر عظيم.

يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم.

فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة

الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد

اليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولاتُ الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث

وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ

شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا. رسولا يتلو على

وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل

لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسأل

فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض

قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما

وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة

واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.

وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قال

فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت.

لكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر

وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير

وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير

وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق

عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم

إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن

والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقول

بموجز لأهم وآخر الأنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يأمر بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام داخل البلاد وعلى السفارة دولة الكويت في الخارج ابتداء من اليوم ولمدة 4 أيام حدادا على وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تعزية إلى أخيه حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني طيب الله ثراه. وزارة الدفاع تعلن تعرض 3 مواقع برية شمال البلاد لهجوم عدواني آثم أسفر عن وقوع أضرار مادية وتعرض 1 منصات الحفر البحري التابعة لشركة نفط الكويت في المياه الإقليمية الكويتية لاستهداف بطائرة مسيرة معادية أسفر عن وقوع أضرار مادية وإصابة 1 العاملين. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعكس إصرارها على نهج عدائي متكرر. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة على البحرين وعمان وقطر والأردن. ردود فعل عربية وخارجية تند بالاعتداءات الإيرانية التي طالت دولة الكويت ودول خليجية أخرى. الرئيس الأمريكي يقول إن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة التجارية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن قصف 140 هدفا عسكريا في إيران. مجلس الشعب الانتقالي في سوريا يعقد أولى جلساته وينتخب رئيسا له. وشهداء وجرحى جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة. نهاية الموجز في أمان الله.

الأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم

0: مستمعي إذاعة دولة الكويت وجميع الموجات المنضمة إليها، كنا مصدين إلى تلاوة مختارة من القرآن الكريم. الآن سننضم إلى الزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية لتلاوة النشرة الرئيسية.
1: Good morning and welcome to this hour's latest news update. Starting with local news, the following was issued by the Emiri Diwan. In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. By order of His Highness the Emir, Sheikh Mish'al Al-Ahmad Al-Jabir Al-Sabah,

0: now exceeding $500 billion. He oversaw Qatar's 2004 permanent constitution and launched a 2030 vision for a knowledge-based economy, while a prominent satellite news channel reshaped Arab media. In 2013, he voluntarily transferred power to his son, His Highness the Emir Sheikh Tamim bin Hamad Thani, a rare regional move after securing Qatar's hosting of the 2022 World Cup, the first Arab nation to do so. Qatar has declared 4 days of official mourning.
1: And lastly, the local weather forecast for tonight is hot to rather hot, with light to moderate northwesterly wind with speed of 12 to 35 kilometers per hour. The maximum temperature recorded earlier today was 48 degrees Celsius. Minimum expected tonight is 35 degrees Celsius, while it is currently 43 degrees Celsius in Kuwait City. That's all the news for now. Thank you for tuning in.
2: تمت صلاة الجنازة في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب في العاصمة القطرية الدوحة، حيث شارك في التشييع الأمير الوالد كبار رجال الدولة والوزراء والمسؤولون الذين توافدوا لتقديم واجب العزاء والدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة. هذا وقد توالت ردود الفعل وبرقيات التعزية العربية والدولية رسميا، حيث نعى قادة ورؤساء ووزراء ببلغ الحزن والأسى رحيل أمير دولة قطر السابق صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مستذكرين قيادته الحكيمة ودوره المحوري في نهضة بلاده وإسهاماته التاريخية في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي والدولي. في المنامة أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها شديدين لاستمرار الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضي المملكة وكل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية. واعتبرت الخارجية البحرينية في بيان اعتبرت هذه الاعتداءات تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها وانتهاكا صارخا لسيادة الدول وسلامة أراضيها وخرقا جسيما لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 ومبادئ حسن الجوار. وأكدت الخارجية البحرينية تضامن مملكة البحرين الكامل مع الدول الشقيقة، مشيدة بكفاءة قوة دفاع البحرين والقوات المسلحة والدفاعات الجوية في الدول الشقيقة ويقظتها وما أظهرته من كفاءة وجاهزية عالية في التصدي للاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية وحيوية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. وحول الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الدول الشقيقة، أعلنت دولة قطر وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة الأردن أعلنت تعرضها لتهديدات صاروخية واعتداءات إيرانية آثمة. وقد سجلت قطر وقوع إصابات لثلاثة أشخاص بينهم طفل نتيجة سقوط شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض الاعتداءات الإيرانية. من جانبها أعلنت وزارة الخارجية العمانية استدعاء سفير إيران لتسليمه مذكرة احتجاج بعد تعرض مواقع بمسندم والوسطى لاستهدافات بمسيرات، معربة لسفير إيران عن الاستياء من هذه الأعمال غير المسؤولة. هذا وقد شهدت الساعات الماضية موجة واسعة من الإدانات العربية والخليجية للاعتداءات الإيرانية المتكررة على عدد من الدول الشقيقة، والتي اعتبرت تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة الدول وقواعد القانون الدولي، وسط تأكيدات على التضامن الكامل مع الدول المستهدفة ورفض كل ما من شأنه تهديد أمن المنطقة واستقرارها. وفي جديد التصعيد بالمنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة إن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة التجارية على الرغم من استمرار الولايات المتحدة وإيران في تبادل الهجمات. هذا وقد ذكر موقع أكسيوس الليلة نقلا عن مسؤول أمريكي كبير أن الولايات المتحدة شنت أطلقت عدة ضربات على منظومات صواريخ ودفاع جوي إيرانية، واستهدفت زوارق سريعة صغيرة تابعة للحرس الثوري بمواقع متفرقة حول مضيق هرمز. وكانت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قد أعلنت في وقت سابق استكمال الجولة الثالثة من الغارات على إيران، مؤكدة قصف 140 هدفا عسكريا ردا على هجوم إيراني استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز. إلى ذلك أعربت باكستان عن قلقها البالغ إزاء الأحداث الأخيرة في المنطقة التي تفاقم التوترات الإقليمية، حاثة جميع الأطراف على ضبط النفس واتخاذ خطوات فورية نحو خفض التصعيد والوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد التي تم التوصل إليها الشهر الماضي. من جانبه حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الليلة حض الولايات المتحدة وإيران على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واستئناف المفاوضات بصورة عاجلة، وذلك بعد تجدد الضربات بينهما. في قطاع غزة شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة جنوب وشمال ووسط قطاع غزة، خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع استشهاد 8 فلسطينيين بينهم طفلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية. وفي سوريا عقد مجلس الشعب الانتقالي أولى جلساته وانتخب خلالها رئيسا له تمهيدا لبدء مهامه، وعلى رأسها تشكيل لجنة لوضع مسودة دستور جديد للبلاد والتأسيس للانتقال الديمقراطي بعد عقود من حكم حزب البعث وعائلة الأسد. وانتخب مجلس الشعب الانتقالي المؤلف من 210 أعضاء انتخب عبد الحميد العواك رئيسا للمجلس بغالبية 99 صوتا. وقد دعا الرئيس السوري أحمد الشرع في كلمة أمام أعضاء المجلس إلى العمل على تقريب وجهات النظر وبسط الشورى لتحقيق ما ينفع الناس، مشيرا إلى أن القبول والرضا شأن عظيم في طرد الفرقة ونبذ الخلاف واستجلاب التوافق وسداد الرأي. وفي جديد الحرب الأوكرانية الروسية قتل 4 أشخاص في أوكرانيا جراء ضربات ليلية شنتها روسيا بمسيرات وصواريخ، كما قتل 5 أشخاص بضربات أوكرانية على روسيا ومناطق أوكرانية تسيطر عليها روسيا. ختاما لهذه النشرة إليكم إعادة لموجزها. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يأمر بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام داخل البلاد وعلى سفارات دولة الكويت في الخارج ابتداء من أمس الأحد ولمدة 4 أيام، حدادا على وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية التعزية إلى أخيه حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني طيب الله ثراه. وزارة الدفاع تعلن تعرض 3 مواقع برية شمال البلاد لهجوم عدواني، وتعرض 1 منصات للحفر البحري التابعة لشركة نفط الكويت في المياه الإقليمية الكويتية لاستهداف بطائرة مسيرة معادية أسفر عن وقوع أضرار مادية وإصابة أحد العاملين. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعكس إصرارها على نهج عدائي متكرر. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة على البحرين وعمان وقطر والأردن. ردود فعل عربية وخليجية تندد بالاعتداءات الإيرانية التي طالت دولة الكويت ودولا خليجية أخرى. الرئيس الأمريكي يقول إن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة التجارية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن قصف 140 هدفا عسكريا في إيران، شهداء وجرحى جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. مجلس الشعب الانتقالي في سوريا يعقد أولى جلساته وينتخب رئيسا له. انتهت نشرة أخبار منتصف الليل، قدمت لكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السياسية على المستويين المحلي والإقليمي وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات.

0: أهلا بكم معنا في محطاتنا الإخبارية والتي نتوقف فيها في المحطات التالية. عدوان إيراني يستهدف أمن الكويت ودول الخليج آفاق خليجية. واشنطن تقصف أهدافا بإيران ردا على هجوم مضيق هرمز، تحليلات استراتيجية. روما تترقب غدا انطلاق الجولة السادسة للمفاوضات المباشرة بين لبنان والاحتلال، آراء سياسية. كييف تعلن قصف 14 سفينة روسية، وموسكو تؤكد استهداف ناقلة في روستوف، قضايا استراتيجية. ونبدأ من محطة آفاق خليجية. في تصعيد خطير يهدد أمن الخليج العربي واستقرار المنطقة، تعرضت دولة الكويت وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، تعرضت لاعتداءات إيرانية متكررة استهدفت مواقع حدودية ومنشآت حيوية ومصالح مدنية وتجارية، في مشهد يعكس استمرار نهج التصعيد وزعزعة الأمن وانتهاك سيادة الدول. وقد قبلت هذه الاعتداءات بموجة واسعة من الإدانة العربية والخليجية، أكدت رفض أي محاولات للنيل من أمن الدول واستقرارها، وشددت على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، وأن مواجهة التهديدات تتطلب وحدة الصف والتكاتف والالتزام بمبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول. بداية مع هذا التقرير.
1: في عدوان جديد يؤكد استمرار النهج الإيراني القائم على زعزعة أمن المنطقة واستهداف استقرار دولها، تعرضت دولة الكويت وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية لاعتداءات إيرانية متكررة طالت منشآت حيوية ومواقع مدنية وتجارية، في انتهاك صارخ لسيادة الدول ومبادئ القانون الدولي وقواعد حسن الجوار. وجاءت هذه الاعتداءات لتكشف مجددا خطورة السلوك الإيراني الذي يهدد أمن الخليج العربي والملاحة الدولية، ويضرب بعرض الحائط الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار وسط موقف عربي موحد. أكد أن أمن الدول العربية لا يتجزأ، وإن أي اعتداء على دولة عربية يمثل تهديدا للمنطقة بأسرها. وفي دولة الكويت تعرضت 3 مراكز حدودية برية شمالية البلاد لهجوم عدواني آثم أسفر عن وقوع أضرار مادية، وفقا لبيان صادر عن الجيش الكويتي. كما تعرضت إحدى منصات الحفر البحرية التابعة لشركة نفط الكويت في المياه الإقليمية الكويتية للاستهداف بواسطة طائرة مسيرة معادية، مما أدى إلى أضرار مادية وإصابة أحد العاملين، حيث تلقى المصاب الرعاية الطبية اللازمة. وأكدت رئاسة

يعمل الجيش الكويتي استمرار جاهزية القوات المسلحة واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على أمن البلاد وسلامة أراضيها، مشددة على قدرة الجيش الكويتي على التعامل مع مختلف التهديدات وحماية مقدرات الوطن. ولم تقتصر الاعتداءات على الكويت، بل امتدت لتشمل عددا من

0: واستقرارها، حيث تعرضت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ومملكة البحرين إضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، الأمر الذي قوبل بإدانات عربية ودولية واسعة. وتوالت ردود الفعل العربية والخليجية المنددة بالاعتداءات الإيرانية، حيث أكدت دول مجلس التعاون تضامنه الكامل مع الكويت والدول الشقيقة التي تعرضت للاستهداف ورفضها القاطع لانتهاك سيادة الدول وتهديد أمن المنطقة. وشددت السعودية وقطر والإمارات وسائر دول المجلس على أن هذه الاعتداءات تمثل خرقا للقانون الدولي وتهديدا للأمن والاستقرار وحرية الملاحة، مؤكدة دعمها لكل الإجراءات التي تتخذها الدول المستهدفة لحماية أراضيها ومصالحها. كما عبرت مصر والأردن ولبنان وجماعة الدول العربية عن إدانتها لهذه الاعتداءات، مؤكدة أن أمن الدول العربية لا يتجزأ وأن المساس بسيادة أي دولة عربية يستوجب موقفا عربيا موحدا. ودعت المواقف العربية إلى وقف التصعيد والالتزام بالقانون الدولي، مع التأكيد على أهمية تعزيز الجهود الدبلوماسية للحفاظ على أمن الخليج والمنطقة واستقرارها. ويؤكد الموقف العربي والخليجي الموحد في مواجهة هذه الاعتداءات أن محاولات زعزعة أمن المنطقة لن تنال من تماسك الدول العربية ووحدتها، وأن أمن الكويت ودول مجلس التعاون يمثل ركنا أساسيا من أمن العالم العربي في مواجهة أي محاولات للغدر أو المساس بسيادة الدول واستقرارها.
1: ومعنا حول هذا الموضوع من الكويت الكاتب والمحلل السياسي دكتور غانم السليماني. دكتور غانم أهلا بك. دكتور، تتعرض الكويت للكثير من الهجمات من هنا وهناك، آخر هذه الهجمات كانت أيضا إلى جانب مجموعة الصواريخ والمسيرات التي أطلقت فجرا، كان هناك أيضا استهداف لمراكز حدودية ومنصة حفر بحرية تابعة لشركة نفط الكويت. كيف يمكن أن نقرأ مثل هذه الاعتداءات على دولة مسالمة كالكويت؟
2: بلا شك نشهد هذه الأيام تعقيدات واضطرابات دولية خصوصا في منطقتنا نتيجة استهدافات طالت الجميع، تقريبا 6 دول عربية وخليجية، مما أسفر عن تعقيد في الموقف وانسداد في مسار الخط الدبلوماسي الذي بدأ يعني يأخذ منحة جديدة وجلسات مباشرة وغير مباشرة، حتى أتت هذه الهجمات لتعقد هذا الموقف وتساهم في يعني تراجع الموقف الدبلوماسي وتعزز مسألة استخدام القوة وشبح عودة العمليات العسكرية. نحن أمام قبوب يكتنف هذه المباحثات رغم كل ما يعني يتحدث عنه أن المسار الدبلوماسي سيأتي، ولكن هذه الهجمات وضربات بلا شك تعقد المشاهد أو المشهد الدبلوماسي. نحن الآن نجني القمود الذي حصل في جنيف ومذكرة التفاهم التي وقعت، هذه يعني تم توقيعها وكان يعني اكتنفها قمود شديد وتفسير نص حسب ما يريد الشخص،
1: كل طرف حسب ما يريده كل طرف. نعم،
2: وهذا ما اعتمد عليه الإيرانيون في مسألة القمود البناء، وهذا خطأ استراتيجي وقع به المفاوض الأمريكي وتحولت هذه المذكرة إلى مذكرة أزمة ومأزق كبير ندفع ثمنها نتيجة هذه التضييق على مضيق هرمز. واليوم تحاول طهران أن تختطف هذه الورقة بعدما شكل برنامجها النووي وقدراتها الصواريخية وشبكة الأذرع الإرهابية ركائز استراتيجية طوالت هذه الفترة في مسألة المفاوضات، اليوم وجدت أوراق جديدة في هرمز، أوراق جيوسياسية تمنحها قدرة على التفاوض الواسع. وفي مقدمة بلا شك موضوع هرمز وهو أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية، اليوم ما يحصل في المنطقة هو مقدمة للمفاوضات التي ستبدأ الأسبوع المقبل، وهذا التصعيد العسكري هو سيكون يعني مقدمة لهذه الأوراق التفاوضية التي يحاول

0: يحاول الإيرانيون عادة أن يحصلون عليها ويساعدهم هذا هذه الأوراق في التفاوض والحصول على نقاط تفوق في مسار التفاوض.
1: هي محاولات لإملاء شروط فيما بعد عند الجلوس على طاولة المفاوضات. لكن هو السؤال الأساسي، يعني دول مجلس التعاون بشكل عام هي جارة جميعا لإيران وليس طرفا أبدا في أي نزاع بين إيران والولايات المتحدة وأي كيان آخر. لماذا استهداف هذه الدول وهي بطبيعتها دول مسالمة؟
0: هو يعني الطريقة من جانب النظام الإيراني ليجعل هذه الدول ساحة ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وتنفيس للداخل، لأنه في حقيقة الأمر عادل عن استهداف القوات الأمريكية وهي في عرض البحر، وهناك العشرات من السفن الحربية الأمريكية وعلى مرمى حجر.
1: نعم، هي رسالة للداخل الإيراني
0: بلا شك، يعني تعزيز لقدراته ويوجه رسالة أنه يواجه هذا الاستهداف، ولكن في حقيقة الأمر هذا استهداف غبي ينم عن ضعف شديد، لأن القوات الأمريكية التي تستهدف الجزر الإيرانية والموانئ هي موجودة في عرض البحر وعلى مرمى يعني قريب وعلى متناول يد النظام الثوري الإيراني. لذلك هذه يعني فرصة لتبرير هذا الرد وأن يجعل المنطقة كساحة ضغط على الولايات المتحدة.
1: يعني هذه الاعتداءات على دول مجلس التعاون على الكويت وبقية دول مجلس التعاون، وكذلك أيضا الاعتداء على المملكة الأردنية الهاشمية، كانت بدأت منذ أول يوم لبدء هذا الصراع في المنطقة، ومع ذلك وجدنا موقفا يتسم بالكثير من العقلانية لهذه الدول. كيف تجد هذه المواجهة، هذا الرد الخليجي تحديدا، الرد الكويتي على كل هذه الاعتداءات؟
0: وأتذكر سيدتي أنه في 28 فبراير في الساعات الأولى لبدء العمليات العسكرية كانت دول الخليج تعد تجهز ورقة إدانة لهذه الاعتداءات، ولكن تفاجأت بالصواريخ والمسيرات الإيرانية، ومع ذلك تمسكت وأعلت من شأن الدبلوماسية في كل طوال هذه الفترة، وبل ذهبت أبعد من ذلك في مسألة دور الوساطة، وشاهدنا قطر وعمان والمملكة العربية السعودية ساهمت بشكل كبير في تقريب وجهات النظر، وسافروا لطهران وإلى باكستان وإلى جنيف حتى يعززوا أو يساهموا في تعزيز أو التوصل إلى اتفاق. لذلك دول الخليج، ومع كل هذا اليوم حتى مشاركة يعني عدد من الدول الخليجية في مراسم التشييع، هذا لم يعني يعطيها من هذه الهجمات. وأيضا زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى مسقط بعد ساعات من مقادرته مسقط، تم استهداف المنطقة الوسطى في سلطنة عمان، هذا بلا شك يشكل علامات استفهام كبيرة، وأن من أو الذي يتحكم في القرار في طهران، وهل بالفعل يعني كل ما يتردد أن وجود سلطتان في إيران، سلطة شكلية أمام العالم وسلطة فعلية هي تتحكم في مقدرات الأمور وتقصف وتهاجم وتحدد القرارات المفصلية للدولة الإيرانية.
1: يعني سلطنة عمان تحديدا كانت ركيزة أساسية في محاولة في مباحثات التفاهم ومحاولة يعني تقريب وجهات النظر في هذا الصراع الدائر في المنطقة، ومع ذلك نالت الكثير من الضربات، إلى حد كما جاءت في الأخبار اليوم تم استدعاء السفير الإيراني وقدم له احتجاج رسمي من سلطنة عمان.
0: بلا شك يعني نحن نعلم جيدا الدبلوماسية العمانية التي ترتكز على طول النفس ومحاولة يعني احتواء التصعيد، ومع ذلك حتى الصبر العماني نفذ من هذه الممارسات الإيرانية، واليوم بدأت تحركات عملية ودبلوماسية من خلال استدعاء السفير وإدانة طهران بشكل مباشر وللمرة الأولى منذ اندلاع هذه العمليات العسكرية. هذا بلا شك يشكل يعني انتهاك سافر بكل المواثيق الدولية، ويجعل المنطقة اليوم أمام قوة بركان كبيرة. لم يسلم أحد من هذه الاستهدافات التي تهدد أيضا حتى المنشآت، حتى طبيعة الاستهدافات في هذا الأمر الإيرانية تستهدف المنشآت الحيوية، المطارات، المصانع. لذلك هذا أمر غريب يشكل
1: مقصودة، وهي مقصودة يعني صاحب هذه الدول لإرجاعها سنوات إلى الوراء
0: بلا شك، وتريد أن تحول هذه المنطقة إلى ساحة حرب. نعم. وأن تتحول هذه النقاط التفاهم والنقاط الدبلوماسية والرؤى الدبلوماسية السياسية الاقتصادية إلى حرب مفتوحة لا نعلم متى تنتهي وكيف تنتهي أصلا.
1: نعم. شكرا لضيفنا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور غانم سليماني، شكرا لك دكتور. تحليلات استراتيجية. في خطوة تهدف إلى حماية ممرات التجارة الدولية، نفذت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم جولة ثالثة من الغارات الجوية طالت 140 هدفا عسكريا في إيران كرد فعل مباشر على استهداف سفينة تجارية بمضيق هرمز، وسط تشديد أمريكي على بقاء الممر المائي مفتوحا أمام حركة الملاحة القانونية وضمان أمن المنطقة. معنا من لندن الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور سعيد شحاتة. دكتور سعيد أهلا بك.
2: أهلا بك وبالسادة المستمعين.
1: أهلا بك. كيف تقرأ هذا التصعيد الذي حدث أخيرا بين واشنطن وطهران وإعلان الحرس الثوري تحديدا إغلاق مضيق هرمز إلى أجل غير مسمى؟
2: يعني هناك تصريحات متراخية بخصوص إغلاق المضيق، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تقول المضيق ما زال مفتوحا، الحرس الثوري أعلن إغلاق المضيق بعد الضربات الأمريكية. يعني التوقيت هو ان الضربات الامريكية او التصعيد المتوقع نتيجة انه ايران تصر على ان يعني تسيطر على مضيق هرمز وتحاول ان تجعل العالم تحت سيطرة ايران. يعني هذا انتهاك للقانون الدولي وانتهاك لقانون البحار، ولكن ايران لا تريد ان تنفذ ذلك. ايران تتذرع بان المادة الخامسة من مذكرة التفاهم بين الطرفين التي ادت الى يعني وضع نهاية إلى الحرب بصورة ما، بصورة حتى بصورة مؤقتة، إنه إيران يجب أن السفن للتمر يجب أن تنسق مع إيران بالمرور، وبالتالي إيران تتذرع بهذه المادة. الولايات الأمريكية ترد تقول أن هذا أمر غير مقبول، لأنه السفن للتمر عبر الممر البحري المؤقت على سفارة عمان على مضيق هرمز لا تمس لهذه المادة، وبالتالي لا يجب أن يكون هناك تناقض بين الطرفين. وبالتالي هناك تفسيرات مختلفة. إلى أن يتم حسم هذا الموضوع أعتقد ستكون ضربات أمريكية، إيران ردت ببعض ضربات القاعدة الأمريكية في الأردن وغيرها من دول الخليج، وبالتالي تصعيد متوقع، يخشى أن يتصاعد أو يشتد التصعيد إلى أن تكون هناك يعني وضع اكثر عدم استقرار، اغلاق المضيق، قله من السفن، وبالتالي تاثيرات اخرى على انتاجيه الطاقه العالميه والاسمده وغيرها من المواد التي تمر عبر المضيق والتي تؤثر على الاقتصاد العالمي وعلى دول كثيره من العالم. وبالتالي هو يعني تصعيد مؤسف ولكنه متوقع في ظل الخلافات بين الطرفين حول مرور السفن عبر مضيق هرمز، هل تتم عن طريق قتله ايران او بالتنسيق مع ايران او يمكن ان يكون هناك مصدرين على هذا الأمر.
1: يعني مضيق هرمز صار مشكلة، ما كانت هذه المشكلة موجودة في البداية عندما بدأت الضربات فيما بين الطرفين. هل بالإمكان بالفعل أن يصبح هذا المضيق تحت أي تفسير من التفسيرات القانونية والدولية؟ هل من الممكن أن تضع إيران يدها دائما على حرية الملاحة في هذا المضيق؟
2: هذا ما تحاول إيران أن تؤسس له، حتى انه بعض الضربات الايرانية التي تمت ردا على الضربات الامريكية تمت لسلطنة عمان، حتى انه تم يعني استدعاء سفير ايراني لدى عمان حول ما حدث، يعني غير مقبول انه عمان دولة وسيطة، كان وزير الخارجية العراقي عباس الايراني عباس عراقشي كان هناك في سلطنة عمان بعد الاتفاق من اجل حالة الوضع، وعمان يعني صديقة لايران، وبالتالي هناك يبدو ان هناك خلافات داخل ايران بين الحرس الثوري من جهه الجزء السياسي الدبلوماسي بقيادة عباس عراقجي من جهة أخرى، وبالتالي هناك يعني هناك يبدو هناك صراع، أو تريد أن إيران أن تظهر للعالم أن هناك خلافات بين الجانبين العسكريين.

0: والدبلوماسي، ولكن في النهايه انه ايران تحاول استخدام هذه الورقه. لم تكن هذه الورقه مطروحه قبل الهجمات الامريكيه الاسرائيليه على ايران في 28 من فبراير الماضي، وبالتالي وجدتها ايران. يعني اعطت الولايات المتحده الامريكيه هذه الورقه لايران على طبق من ذهب للاسف الشديد، برغم انها تنتهك القانون الدولي، ولكن ايران هناك الغام بحريه زرعتها ايران كما تقول في هذه المنطقه. هناك يعني مساعي دوليه لازاله هذه الغام من قبل الدول الاوروبيه على راسها فرنسا وبريطانيا، ولكن في المحصله يعني في الصراع والحروب اعتقد ان ايران بتستخدم هذه الورقه للاسف الشديد بصوره غير قانونيه، ولكن تبرر ذلك من وجهه نظرها.
1: الجانب الاخر ايضا المتعلق بالمضيق هي سلطنه عمان، وقد صرحت بعض يعني خرجت بعض الاصوات من ايران تقول انهم سيسيطرون وستمضي الامور وفق ما يشاءون في هذا المضيق، سواء قبلت سلطنه عمان تعاونت معهم ام رفضت. يعني الى اي مدى بالفعل يستطيعون السير بمثل هذه الاحلام؟
0: او للاسف الشديد يعني اذا لم تقم الولايات المتحده الامريكيه، يعني تم الرئيس ترامب هدد ايران بنحو ايران سابقا وبناء ايران، ولكن هل يستطيع الرئيس الامريكي ان يقوم بذلك؟ للاسف يعني لا يمكن ان يقوم بذلك. يعني هو القضاء الحر الايراني بهذا الامر هو اما يعني نحو ايران كما يقول الرئيس الامريكي او ثوره من الداخل، وفي الوقت الراهن لا يمكن تطبيق هذين السيناريوهين. وبالتالي ايران للاسف الشديد تستغل هذا الوضع، وبالتالي لانه اي سفينه تقترب سوف تقوم بضربها من خلال الزوارق السريعه، من خلال ما لديها من قدرات عسكريه، الى ان يتم القضاء على كل هذه القوات العسكريه والقدرات العسكريه الايرانيه، وهذا غير امر مطروح في الامد المنظور. وبالتالي للاسف الشديد ايران تحاول ان تسعى لفرض سيطره امر واقع، حتى انه قلب رئيس البرلمان وقع فريق التفاوض قال ان الوضع في المضيق لن يقول قبل ذلك. ايران تحاول ان تستخدم هذه الورقه وتحسن لسابقه بحيث تحمي ايران في المستقبل من اي هجوم امريكي، تستخدمها في التفاوض ليس في هذا المخطط الحالي ولكن في المستقبل ايضا. وبالتالي هذه مشكله تواجه الولايات المتحده الامريكيه والعالم، لا يوجد حل لها للاسف الشديد الا اذا قامت الولايات المتحده الامريكيه ب يعني اقناع ايران او محاوله يعني اضاع بعض الحوافز كرجاع الارصده المجمده، رفع العقوبات، التعامل مع القضايا الاخرى بصوره ترضي ايران الى حد ما ولا ترضي الولايات المتحده الامريكيه. من يصل او من يستطيع ان يصل الى هذه الحلول الوسط حتى لا توجد اي حلول وسط تقارب بين الطرفين؟
1: هي قضايا تتعلق بالنفس الاعمق والقدره على التحمل اكثر، لكن هنالك يعني من الاشياء المفارقات نستطيع ان نسميها مفارقه ما اعلنه الرئيس الامريكي من ان مضيق هرمز مفتوح امام الملاحه التجاريه في وقت تعلن فيه او يعلن الحرس الثوري انه اغلق المضيق الى اجل غير مسمى. حقيقه الوضع، هل بالفعل المضيق مغلق ام مفتوح؟ وهل تستطيع الولايات المتحده ان تحمي هذه السفن العابره والعالقه الان في المنطقه؟
0: للاسف الشديد الولايات المتحده الامريكيه بدون موافقه ايرانيه لا تستطيع ان تحمي السفن، حاولت قبل ذلك عن طريق مشروع الحريه واحد ومشروع الحريه بلس الذي قدمه الرئيس الامريكي سابقا، وحصل اشتباكات بين الطرفين ويعني سقط هذا المشروع الامريكي بحمايه السفن من قبل الولايات المتحده الامريكيه. هناك قدرات عسكريه كما قلت سابقا لايران. يعني ايران تحاول ان تؤسس كسابقه، ولكن هذا غير مقبول. ايران للاسف الشديد تستطيع ان توجي على العالم والاقتصاد العالمي من خلال هذا المضيق، وبالتالي يجب وضع نهايه لهذا الامر. يعني للاسف الشديد الوضع العسكري لصالح ايران الا اذا قامت الولايات المتحده الامريكيه بالقضاء على كل القدرات العسكريه البحريه الايرانيه التي تهدد مضيق هرمز او تحمي مضيق هرمز. بدون ذلك لا يمكن تصور ان الولايات المتحده الامريكيه تستطيع ان تحمي السفن التي تمر، وبالتالي يخضع العالم لابتزاز ايراني. وبالتالي هذه مشكله كبيره تواجه العالم، تواجه الولايات المتحده الامريكيه، ولكن كما قلت لا بديل ثالث الا اتفاق ايراني امريكي بوساطه باكستانيه قطريه دوليه وغيرها، ولكن ما بدون موافقه ايرانيه للاسف الشديد لا يمكن ان تمر السفن بسلام. يعني
1: دكتور سعيد
0: اغلق المضيق.
1: نعم دكتور سعيد، الان يعني في خضم هذا الصراع الذي يبدو انه يكبر كل يوم، هل هنالك مجال بالفعل العوده لطاوله المفاوضات والوصول لحلول ترضي الطرفين وتنهي هذه المشكله التي يعاني منها العالم ككل كما ذكرت وكما نعلم جميعا؟
0: لا بديل الا المفاوضات. يعني قبل يعني عندما قال الرئيس الامريكي انه سيمحي ايران وغرائب الامور، يعني قلت سابقا انه لا يمكن الرئيس الامريكي ان يقوم بذلك لانه لا توجد اي قوه للقضاء على القدرات العسكريه الايرانيه الا باستخدام السلاح النووي، وامريكا لن تستخدم السلاح النووي ضد ايران نتيجه اثاره على الجيران وعلى ايران وضد القانون وغيرها من الامور. الامر الاخر ثوره من الداخل، وحتى الان لم تنجح القوى الداخليه في اسقاط النظام الايراني الداخلي، وبالتالي لا بديل الا المفاوضات. ولكن الحل هو ايجاد حل خلاق لوضع مضيق هرمز، يعني وبالتالي يجب ان يكون هو جزء من يعني اتفاق كامل يتعلق بالسلاح النووي، يتعلق برفع الأصيلة المجمدة الإيرانية، رفع العقوبات على إيران، الثقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وهي غير متوفرة للأسف الشديد، وبالتالي الوضع في مضيق هرمز يكون في إطار اتفاق كلي بين الطرفين. لا يمكن لإيران أن تفرط في هذه الورقة، جاءت لإيران هذه الورقة على طبق من ذهب بسبب أعتقد يعني خطأ حسابات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بضرب إيران. كان هناك إمكانية لتفعيل اتفاق عام 2015 الذي سعته الولايات المتحدة الأمريكية بتحجيم السلاح النووي الإيراني، بتحجيم البرنامج الجوي الإيراني، وفعل أخرى بتحجيم دور الأزرع الإيرانية في المنطقة والبرنامج الصاروخي الجلاكسي الإيراني. لكن بما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أعطت لإيران ورقة رابعة وهي مضيق هرمز تستخدمه في الضغط على العالم، لأنه يعلم أنه 20% من النفط العالمي يمر من هناك، الغاز المسال حوالي 20% يمر من هناك، الأسمدة، وبالتالي تخنق العالم من خلال هذا المضيق، وبالتالي لا بديل إلا المفاوضات. ولكن الحل هو حل خلاق يجعل مضيق هرمز بجانب القضايا الخلافية الأخرى في اتفاق كامل يرضي الطرفين بصورة ما.
1: شكرا لضيفنا من لندن الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور سعيد شهادة، شكرا لك دكتور. آراء سياسية. العاصمة الإيطالية روما تترقب غدا الثلاثاء انطلاق الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، والتي تستمر على مدار يومين، حيث كشفت مصادر إعلامية أن جدول الأعمال سيتركز على بحث آليات تنفيذ اتفاق الإطار ودراسة إمكانية تشكيل لجان متخصصة لاستكمال تنفيذ بعض بنوده. من بيروت معنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. أستاذ علي أهلا بك.
2: أهلا
1: بك صباح النور. سيد الفضل، ما هي الأهداف الحقيقية التي يسعى الطرفان كل من الوفدين اللبناني والإسرائيلي لكي يتم تحقيقها في هذه الجولة من المفاوضات؟
2: يعني بالتأكيد بالنسبة للجانب اللبناني المسألة أهم، وهي واردة في اتفاق الإطار الذي وقع الشهر الماضي. النقطة الأهم هي وقف اطلاق النار فعليا، وقف العدوان، ووضع برنامج زمن محدد زمنيا للانسحاب الاسرائيلي، وليس فقط الحديث عن انسحاب من منطقة او منطقتين تجريبيتين ليرى الاسرائيلي اذا كان بامكان الجيش اللبناني الانتشار هناك وحصر السلاح بيد القوى الشرعية فقط، انما وضع برنامج متكامل متدرج دون ذلك لا معنى للاتفاق ولا معنى للمضي أكثر في المسألة في المسائل الأخرى. بالنسبة للاحتلال الأمر معكوس تماما، وعلى شارك عدد الاحتلال في كل مكان، في غزة وفي سوريا وفي كل مكان حيث تكون هناك مفاوضات يحصل على مكاسب معينة، ولكنه يتملص ولا ينفذ التزاماته في المقابل، يريد الانتقال يعني تجاوز مسألة الانسحاب والانتقال إلى تشكيل لجان سياسية واقتصادية وتقنية إلى ما هنالك، يعني الشروع عمليا في عملية تطبيع غير معلن ولكن قبل أن يلتزم تماما بالانسحاب. لذلك من المتوقع أن تكون مفاوضات صعبة، جولات مفاوضات صعبة إن لم تكن مستحيلة تحقيق النتائج، لأن هناك تباين كبير بين الشتين، إلا إذا استطاع الأمريكي أن الرأي الأمريكي أن يقترح شيئا ما يقنع الجانبين.
1: نعم، يعني هذه النقطة تحديدا ربما تكون هي العصا التي نقول وضعت في في في في الدولاب. لبنان

0: يحصل على انسحاب مكافأة الأراضي اللبنانية، والكيان المحتل كما ذكرت يراوغ دائما ولا يلتزم بأي عقود أو اتفاقات، وأيضا لا يخشى لومة أحد. كيف يمكن تقديم ضمانات فعلية للبنان لكي يستمر في هذه المفاوضات؟
1: يعني ما حصل في الفترة الفاصلة منذ توقيع الاتفاق وحتى اليوم كان هناك تملص إسرائيلي من موضوع الانسحاب. حددت المناطق التجريبية، تم الاتفاق عليها، ولكن الانسحاب الاحتلال لم ينسحب منها، ولكن
0: بل وصل قصفه حتى يعني وصل إلى الاعتداء على رجال الجيش اللبناني.
1: الجيش اللبناني بالضبط. من هنا كان التدخل الأمريكي، جاء وفد عسكري برئاسة الجنرال كليرفيد الذي كان رئيسا للميكانيزم سابقا، وزار الأرض المحتلة يعني فلسطين المحتلة، وجاء إلى الآن والتقط قيادات الجيش اللبناني، ومن المفترض أن تكون وضعت خطة تنفيذية لبدء هذا الاتحاد. من دون ذلك لا معنى الاستمرار بالمفاوضات. النقطة الأساسية، البند الأول بالنسبة للجانب اللبناني، ستكون هي تنفيذ البدء بتنفيذ الاحتلال. لبنان لا يطلب انسحابا فوريا وبرنامجا، يعني انما برنامجا متدرجا، كي تستطيع الحكومة اللبنانية ان تنشر الجيش اللبناني في كل المناطق التي تتحرر من الاحتلال الاسرائيلي، ويستحيل ان ينتشر الجيش اللبناني حيث وجود الاسرائيلي. اذا تتحرر المناطق يبسط الجيش سلطته عليها كاملة ويمنع وجود المسلحين والميليشيات، وهكذا يسير الاتفاق. لا نعرف هذا الوصف العسكري الامريكي ماذا حقق وماذا انجز، فيظهر ذلك بالتأكيد خلال جولة المفاوضات التي ستبدأ هنا.
0: وما هو تأثير التباينات على الارض اللبنانية؟
1: نعم، هناك تباينات كثيرة، وهي تغيق يعني عملية انهاء الحرب وتحقيق الانسحاب، ولكن يعني لبنان بشكل أساسي يحمل المسؤولية للاحتلال لأنه لا يتجاوب. سبق لبنان الرسمي لبنان الدولة أن وقعت اتفاق إطار وتعهد فيه الاحتلال بالبدء بالانسحاب ولم ينسحب. من الجانب الثاني، إيران تحتفظ بورقة لبنان ربما لتصعيد لاحقا عبر حزب الله، ونشهد التوتر الذي حصل في الأيام الماضية وخصوصا أمس في منطقة الخليج واستهداف الدول العربية الشقيقة. نخشى أن يعني تكون مناسبة أيضا للاحتلال الإسرائيلي أن يصعد وأن يواجه بتصعيد آخر ونعود إلى الحرب المفتوحة. هذا ما تخشاه الدولة اللبنانية، لذلك لبنان يذهب إلى روما ايضا لتاكيد عدم التورط وعدم التورط اكثر يعني في الحرب.
0: استقلاليه المسارين
1: الجاريه بالضبط، استقلاليه المسارين، والا اذا تخلى لبنان عن هذا المسار اللبناني البحث فعندها كانه يكون يسلم لبنان كورقه لايران تستخدمها على طاوله المفاوضات والضغوط التي تمارسها مع الولايات المتحده، وهذا ايضا يخدم الاحتلال الاسرائيلي لان هذا ما يريده نتنياهو، يريد نسب كل الحلول سواء على مستوى المنطقه او على مستوى
0: الولايات. شكرا لضيفنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ علي حمود، شكرا لك.

0: قضايا استراتيجية. كيف كشفت يوم أمس عن قصف 14 سفينة روسية جديدة ليرتفع إجمالي خسائر موسكو البحرية إلى 90 سفينة خلال أسبوع واحد ضمن حملة مكثفة لضرب خطوط الإمداد؟ بالمقابل أكد حاكم منطقة روستوف الروسية تعرض ناقلة لهجوم مباشر بطائرة مسيرة أوكرانية، وذلك أثناء محاولتها لعبور القناة الاستراتيجية التي تربط بين بحري أزوف والأسود. معنا من باريس الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة. دكتور رامي أهلا بك. دكتور، هذه الهجمات الأوكرانية التي بدأت مؤخرا تصل إلى العمق الروسي، إلى أي مدى تستطيع أن تحقق أثرا وتؤثر على استقرار موسكو أمنيا واقتصاديا؟
1: إلى حد ما دون أن يعني ذلك أن أوكرانيا قادرة على حسم الصراع العسكري لمصلحتها، لكن بالتأكيد هي قادرة أن تسبب كثيرا من الأزمات بالنسبة للجانب الروسي.

0: السعودية ضرت قطاع الطاقة إظهار الجانب الروسي بالمطر الضعيف ضربه من الناحية الأمنية تحقيق تقدم من الناحية الاستراتيجية. وإن كان هذا ليس هو الأهم بالنسبة للجانب الأوكراني، أعتقد بأن هنالك جانب هو ما يركز عليه الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، وهو إعطاء رسالة للدول الغربية بأن الدعم الذي يقدم خصوصا للدول الأوروبية يؤتي أكله، وأن هنالك تقدم وهنالك إلحاق بضرر الجانب الروسي، لأنه كان هنالك انتقادات من أن هذا الدعم الذي قدم من قبل الدول الغربية والذي يبلغ المليارات لن يؤدي إلى تحقيق شيء على أرض الواقع. لذلك شهدنا خلال الأسابيع الماضية الأشهر الماضية هنالك مزيد من الضربات إلى الجانب الروسي، حتى في الاجتماع الأخير اجتماع مجموعة السبع وحتى في اجتماع الناتو وحتى في اللقاء كان تأكيد على أن أوكرانيا يمكن الثقة بها وهي قادرة على مواجهة الجانب الروسي. طبعا بالإضافة إلى هذه الضربات الأوكرانية هناك جانب آخر وهو معالجة الأوضاع الداخلية في أوكرانيا. اليوم كما تعلمين تم استقالة رئيسة الوزراء الأوكرانية وهنالك تعهد لإجراء إصلاحات في منظومة القيادة والمنظومة الإدارية في الدولة الأوكرانية. هذا كله حقيقة رسالة إلى الدول الأوروبية من أن هناك تغيير ما حدث في أوكرانيا.
1: وهناك عذرا للمقاطعة دكتور، وهناك أيضا اتهامات أيضا من كثير من الدول الأوروبية بوجود بعض الفساد المستشري في أوكرانيا في ظل هذه الحرب.
0: أنت مشكلة تماما، هناك اتهام طبعا، أولا اتهام للفساد، وهنالك من أثر نتيجة للحرب ما يسمونه تجار الحروب من المسؤولين في أوكرانيا. المسألة الثانية وهي مسألة التجديد التي تخضع أيضا لحالة من الفساد، أيضا هنالك فساد في الناحية الإدارية، وهنالك كثير من الأسلحة التي تقدم إلى الدول الغربية والتي يتم اكتشاف أنها تباع في السوق السوداء، بالإضافة إلى اتهامات بأن هنالك عدم مراقبة وعدم كفاءة في إدارة الدولة الأوكرانية فضلا عن إدارة الصراع مع الجانب الروسي.
1: طيب دكتور، الآن ما يحدث الآن، هل هنالك فرصة فعليا لكي يتحقق حلم الرئيس الأمريكي ترامب في إيجاد السلام على الأراضي الروسية الأوكرانية؟
0: حتى الآن لا يبدو ذلك واضحا، ويبدو أنه بعيد الملال باعتبار أن روسيا لا ترضى بأن تقلب تنازلات، وهي لم تتفاعل مع كل المقترحات التي قدمت من الولايات المتحدة الأمريكية والتي قادها المعطين الأمريكيين وودكوف وجاريد كوشنر خلال الشهور الماضية. طبعا كما تعلمين بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط ما بين أمريكا وإيران خف الاهتمام الأمريكي بهذا الملف، وبالتالي لم تستغل دعينا نقول روسيا للمولر الأمريكية والأهداف الأمريكية. أما الآن في هذا التوقيت روسيا غير مستعدة لتقليل تنازلات، ليس هنالك ثقة بالجانب الروسي من قبل الجانب الأوكراني أو من قبل الدول الأوروبية، وهنالك مضي في تقديم الدعم من الجانب الأوكراني لكي يصمد أمام روسيا ولكي يصمد بلدين في حرب استنزاف. حتى الآن لا يبدو أن هنالك طرف قادر على تحقيق حسم عسكري، لا يبدو أن هنالك عملية سلام حقيقية.
1: شكرا لك دكتور رامي عذراً، أدركنا الوقت. شكرا لضيفنا من باريس الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة، ووصلت محطاتنا الإخبارية لنهايتها. لكم تحياتي سلوى العبد الله، وتحيات المخرج وليد المطيري، وتحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية. غدا بإذن الله يتجدد اللقاء. إلى اللقاء.

من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عنه.

إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم

0: قدمنا لكم تلاوة من الختمة المشتركة لقراء المسجد النبوي الشريف.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. أعزائي المستمعين، نبقى وإياكم مع جزء من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ أسامة محمد نبيل.

0: صدق الله العظيم. مستمعينا الكرام، تشير ساعتنا الآن إلى الدقيقة 21 بعد 1 صباحا في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
2: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
1: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
2: 89.5 FM 540 AM
1: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، يتجدد بكم اللقاء اليوم في حلقة جديدة من برنامج إذاعة على الهواء، نطل عليكم من خلال إذاعة دولة الكويت، هذه الإذاعة الجميلة المتميزة، وهذه حلقة جديدة لكم، تحية كل من يعمل في هذا البرنامج.
1: في بداية المشوار مستمعين الكرام، تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان.
0: تحية طيبة من التقديم مساعد السوارج وعثمان سليمان.
1: فراج السهلي يحييكم من التنسيق والمتابعة.
0: عبد الرحمن المطيري يحييكم من الهندسة الإذاعية.
1: عادل الخاجع يحييكم من التنفيذ على الهواء.
0: ننطلق معكم في برنامج إذاعة على الهواء، ولكم تحية مخرج هذا العمل الأستاذ جاسم الفرس.
2: شخصيات من بلادي، شخصيات من بلادي.
3: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوك وسنبوك
4: وسنبوك. أنا عندي شيء اسمه الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة، هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
5: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920، كتب نادرة.
2: شخصيات من بلادي، رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم، بتجاربهم وعطاءاتهم نرى اليوم ازدهار هذا الوطن، فلكل وطن رجال وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي.

في حضرة الشعر، حين ينطق الوجدان قبل اللسان ويخط الشعور حروفه على بساط الذائقة، يسطع نجم من نجوم القوافي. إنه حمد العزب، إعلامي وشاعر اختار للكلمة موطنا في القلب وللحرف سبيلا إلى الروح، فتجلت أعماله مرآة صافية لأحوال الناس وهمومهم، ومرايا تعكس نبض الأرض ونفس الصحراء. حمد العزب أحد أبرز

أعلام الشعر النبطي والإعلام الشعبي في الكويت والخليج العربي. شكل اسمه علامة فارقة في توثيق التراث الشعبي الكويتي وتقديمه للأجيال بطريقة إعلامية مبدعة من خلال برامجه التلفزيونية وأعماله الشعرية. استطاع أن يخلد ذاكرة البادية ويكون صوتها في زمن التحول والتحديث، وقد ظل لأكثر

0: ونشأ في بيئة بدوية أصيلة أثرت بشكل مباشر على تكوينه الثقافي واللغوي. نهل من موروث الشعر النبطي والحكايات الشعبية منذ نعومة أظفاره. بدأت مسيرته الإعلامية عام 1972 من خلال برنامج لوحات شعبية الذي شارك فيه إلى جانب الشاعر الراحل سليمان الهويدي رحمة الله عليهم جميعا. سرعان ما أثبت حضوره اللافت وموهبته الفذة في الربط بين الموروث الشعبي والتقديم التلفزيوني بأسلوب مؤثر وسلس جعل الجمهور يلتف حوله. في عام 1977 أطلق حمد العزب برنامج ديوانية شعراء النبط على تلفزيون الكويت الذي أصبح مع مرور السنوات منصة رسمية للشعراء الشعبيين في الكويت والخليج. تميز البرنامج بكونه منبرا حقيقيا لعرض القصائد وتوثيقها إضافة إلى إبراز المواهب الشابة في الساحة الشعرية. وقد أدار العزب حلقاته بأسلوب يجمع بين الرصانة والبساطة مما ساهم في انتشار البرنامج وشعبيته الواسعة داخل وخارج الكويت. حقق بذلك نقلة نوعية في الإعلام الثقافي الكويتي. لم يكن حمد العزب مجرد مقدم تلفزيوني، بل كان موسوعة شعبية متنقلة، حيث عمل على توثيق الموروث الشفهي من قصص وأمثال وقصائد بدوية نادرة. وقد أصدر عدة دواوين شعرية أبرزها تحفة الجزيرة عام 1980، خيار الأشعار عام 1982، كما تميز في برنامجه لوحات شعبية بتقديم مشاهد تمثيلية وقصص حقيقية من بيئة البادية، ما جعل تراث الكويت يجد طريقه إلى بيوت الناس بشكل ممتع ومؤثر. وكان هذا الدور سببا في اعتباره أحد أبرز حماة الذاكرة الشعبية.
1: إذاعة على الهواء، برنامج إذاعة على الهواء، كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامج إذاعة على الهواء. مستمعينا الكرام، قد يظن البعض أن الأمن يرتبط فقط بالحدود أو حتى الاقتصاد، لكن هناك نوعا آخر من الأمن أصبح يشغل اهتمام دول العالم، وهو الأمن البيئي.
1: فالهواء الذي نتنفسه، والماء الذي نستخدمه، والغذاء الذي نستهلكه، وحتى المواد الطبيعية التي نعتمد عليها، جميعها عناصر تؤثر بشكل مباشر في جودة حياة واستقرار المجتمعات.
0: ومع التغيرات المناخية وازدياد الضغوط على الموارد الطبيعية، أصبح الحفاظ على البيئة ليست مسؤولية الجهات المختصة فقط، بل مسؤولية مشتركة تبدأ من الفرد وتمتد إلى المؤسسات وحتى المجتمع بأكمله.
1: من خلال هذا اللقاء نسلط الضوء أكثر على هذا الموضوع، ويسعدنا أن نرحب بضيفنا الدكتور محمد الصائغ الخبير البيئي. سعداء في استضافتك دكتور محمد، وشكرا لتلبية الدعوة.
2: سعيد أن أكون معكم اليوم، مساكم الله بالخير، والتحية موصولة للأعزاء المستمعين.
0: حياك الله دكتور، ونحن سعداء بقبولك هذه الدعوة ويانا في برنامج إذا على الهواء.
2: حق واجبي، هلا فيكم.
0: في البداية دكتور، ماذا نعني بمصطلح الأمن البيئي، ولماذا اليوم أصبح من القضايا المهمة في وقتنا الحالي؟

0: بالبداية المقدمة اللي عرضتوها قبل ثواني رائعة جدا، وتعطينا يعني فرشة جميلة لإجابة هذا السؤال. نفس ما تفضلت، بما أن الجملة بدأت بالأمن، ففعلا الأمن البيئي هو تعريف حقيقي أو كلمة حقيقية للواقع اللي نعيش فيه اليوم. التغير المناخي والاحتباس الحراري ومؤثراتها تعتبر من المؤثرات العابرة للحدود. بالتالي إذا كان هناك في أزمة بيئية في دولة مجاورة أو حتى دولة قد تبعد عنا مسافات، هذا لا يمنع أن التأثير البيئي السلبي إذا كان من جراء هذه المشكلة ممكن ينتقل إلينا، لأن المشاكل البيئية عادة تكون عابرة الحدود وصعب السيطرة عليها. لذلك فإن معنى الأمن البيئي هو معنى حقيقي يعني بالمحافظة على الموارد البيئية في منطقة معينة، المحافظة على الأدوات البيئية في منطقة معينة، وحمايتها من التأثير الخارجي. بالتالي هناك مسؤولية كبيرة على من يقطن في بقعة معينة من الأرض للمحافظة على الأدوات البيئية المحيطة والبنية التحتية البيئية المحيطة، إذا ما كنا نرغب في استدامة الصحة بشكل عام، لأن مثل ما تعرفون الصحة مرتبطة ارتباط مباشر في موضوع البيئة، فبالتالي الأمن البيئي قد يكون مرتبط بشكل مباشر بالأمن الصحي.
1: ممتاز. اليوم ليش مهم؟ يعني ليش أصبح من القضايا المهمة في وقتنا الحالي؟
0: هو دائما الموضوع مهم حتى من السابق من الأزمان، لكن بسبب الآن وجود وعي أكبر من الحكومات عالميا. أصبح هناك في قمة الأرض كل سنة يحضرها كبار المسؤولين في كل الدول، أصبحت هناك في اتفاقيات دولية، أصبح هناك اهتمام فعلي في موضوع البيئة، لأن الحكومات الآن أصبحت أكثر وعيا في أن هناك ارتباط مباشر ما بين البيئة والصحة، ما بين البيئة والأمن الغذائي، ما بين الصحة والأمن، عفوا ما بين البيئة والأمن المائي. فكل هذه الأمور تختلط ما بين يعني حاجات البشر وأيضا الجانب الاقتصادي. يعني لازم نعرف أن اليوم الأمن البيئي هو جزء من الأمن الاقتصادي أصلا، لأن اليوم احنا نتكلم عن المزارع، نتكلم عن مثلا الأغنام، نتكلم عن الأشجار، كل هذه ترى تعتبر يعني أدوات أساسية وبنى تحتية في الكثير من الدول. لذلك نلاحظ في الفترة الأخيرة أن صار هناك في اهتمام أكبر في هذه المعطيات، على اعتبار أن الأشجار مرتبطة مثلا في سحب ثاني أكسيد الكربون، في الحياد الكربوني، الطائرات قاعدة تلوث الجو، إذا لوثت الجو شو اللي ممكن يصير في صحة الإنسان. فأصبح هناك في ارتباط مباشر، وبالتالي هذا قاعد يأثر حتى على الصناعات. اليوم الصناعات أصبحت أكثر مطالبة بسبب الاتفاقيات الدولية في أن يكون هناك في يعني جانب بيئي واهتمام بيئي في كل هذه المعطيات لضمان فترة أطول في استدامة الموارد الطبيعية.
1: اليوم احنا قاعد نتكلم عن الأمن البيئي، نتكلم عن يعني الهواء، نتكلم عن الماء، نتكلم عن الغذاء، نتكلم عن الموارد الطبيعية. هل لها علاقة مع مستويات الحرارة؟ يمكن هذا جانب مختلف عن الجانب اللي قاعد نتطرق له اليوم، ولكن هل جانب الحرارة أيضا هو أمن بيئي؟
0: طبعا خلينا نتكلم الحين عن ليش الحرارة تعتبر أحد أهم المسببات في خلل الأمن البيئي. خلينا نرجع إلى أصل الحكاية. اليوم عندنا مشكلة الحرارة قاعدة تأثر على ما يعرف بالأقطاب، القطب الشمالي والجنوبي. احنا عندنا القطب الشمالي والجنوبي على كوكب الأرض وهما المخازن الطبيعية للماء على كوكب الأرض. كوكب الأرض هو كوكب يعتمد بشكل كبير على الماء، فبالتالي القصور في الماء ممكن يهدد الحياة على كوكب الأرض.
1: ممتاز.
0: يعني مو بس صحة الإنسان والبيئة وغيره، لا يهدد الحياة بشكل كامل. فبالتالي الحرارة اللي قاعدة تصير قاعدة تذوب هذا القطب الشمالي والجنوبي، فبالتالي قاعد نلاحظ هناك في ارتفاع في مناسيب المياه بشكل عام، وقاعد تصير.
1: بس هذا مو شيء زين إن يزيد منسوب المياه يعني؟
0: لا لا لا لا أبدا. الشيء الزين هو تقنين عملية ذوبان هذه الأقطاب الشمالية والجنوبية. ليش احنا قاعد نتكلم عن الاستدامة؟ الاستدامة احنا ما قاعد نقصد فيها ان المورد ما نستخدمه نهائيا، لا، احنا المقصود في كلمة الاستدامة هو استهلاك هذا المورد بحيث لا يستنزف، بحيث ان نقدر نستفيد منه الحين ونخزنه حق اجيالنا القادمة، بما فيها النفط، بما فيها

0: القطب الشمالي والجنوبي بما فيها الهواء، بالتالي هي منظومة متكاملة.
1: نعم.
0: فبالعكس خوش نقطة هذه، إذا نعتقد أن زيادة من سبل المياه جيد، لا، هناك في دول قاعد تنقض، هناك في جزر قاعد اختفت.
1: نعم. صحيح. دكتور محمد، يعني إذا كانت الحرارة هي اللي تعتبر نوع من التحدي البيئي اليوم، ما هي أبرز التحديات البيئية اللي تهدد الأمن البيئي على مستوى العالم وأيضا المنطقة؟
0: خلنا نتكلم عن الاحتباس الحراري بشكل أساسي، هو قد يكون المؤثر المشترك ما بين كافة المعطيات اللي تؤدي إلى اختلال منظومة الأمن البيئي. ليش؟ لأن الاحتباس الحراري هو قاعد يحدث بسبب وجود مجموعة من الغازات التي تسمى بالغازات الدفيئة. للعلم الغازات الدفيئة هي منها غاز الميثان، منها غاز ثاني أكسيد الكربون، ومنها بخار الماء وغيره. فهذه هذه الشغلات مجتمعة احنا ترى نبيها، لأنها هي اللي تحبس لنا الحرارة. طبعا احنا لما نسمع عن تعريف احتباس الحراري نقول لا هذا شيء مو زين.
2: صح،
0: احتباس الحراري مو زين. المعلومة الصحيحة هي الاحتباس الحراري زين، زيادة الاحتباس الحراري هي اللي مو زينة. لأن اليوم عندنا احنا الغازات هذه اللي موجودة ضرورية جدا لاحتباس الجزء الأدنى من الحرارة، على اعتبار كوكب الأرض يكون كوكب قادر على دعم الحياة عليه. بدون احتباس الحرارة من الشمس كوكب الأرض راح يصير كوكب جليدي، لن نستطيع العيش عليه حتى وإن حطينا دفايات ولبسنا جاكيتات. لكن بوجود الغازات هذه اللي احنا ما نشوفها بالعين المجردة ولكنها جزء من منظومة الغلاف الجوي، تحبس لنا جزء من هذه الحرارة. الآن المشكلة وين صارت؟ المشكلة صارت لأن هذه الغازات أيضا ممكن تنتج بشكل جانبي عن الأنشطة البشرية. أعطيكم مثال، مرادم النفايات اللي موجودة، مرادم النفايات اللي موجودة إذا ظلت بالوضع اللي هو عليه فهي قاعد تظهر لنا منسوب أكبر من غاز أو تركيز أكبر من غاز الميثان. الغاز الميثان يطلع من مرادم النفايات، وبالتالي قاعد يختلط مع غاز الميثان اللي موجود في الجو اللي قاعد يحبس لنا الحرارة، فيقوم ويحبس حرارة أكثر. يجينا غاز ثاني أكسيد الكربون اللي عادة نسميه غاز سيء، لكنه مو غاز سيء، هو موجود لكي أحد أدواره أنه يحبس لنا جزء من الحرارة، لكن بسبب وجود الأنشطة البشرية من مصانع وسيارات وطيارات وغيرها قاعد يزيد عندنا تركيز ثاني أكسيد الكربون في الجو، فبالتالي بطبيعة الحال هو أحد أدواره حبس الحرارة، فنشوف أنه قاعد يزيد عندنا احتباس الحرارة. فبالتالي احتباس الحرارة كمفهوم وتعريف هو حميد ومطلوب، ولكن زيادته قاعد تؤدي إلى المشاكل اللي قاعد تصير فيها وهي كثيرة، نفس ما ربطناها قبل شوي في الصناعات وفي الأنشطة البشرية وفي النفايات، نكتشف أنه أصبح عندنا مجموعة مشاكل كلها تصب في تعريف الاحتباس الحراري، فبالتالي قاعد يسبب لنا أزمة كبيرة في الأمن البيئي اللي يرتبط بالأمن حتى من الغذائي. فاليوم نشوف بسبب زيادة حرارة الجو المزارع عندنا أصبحت غير قادرة على يعني إعطاء المحصول المناسب. نلاحظ أنه يمكن حتى الحيوانات نفس الأغنام وغيرها ما قاعد تقدر تعيش في البيئة اللي احنا موجودة عندنا، فبالتالي قاعد تؤثر على صحتها، وهذا يؤدي إلى خلل كبير في منظومة حتى الأمن الغذائي.
2: اليوم احنا نتكلم عن التحديات، وقلنا ان يعني درجات الحرارة هي اكبر تحدي ويهدد الامن البيئي بشكل عام. شنو الاشياء اللي يأثر عليها الامن البيئي؟ احنا تكلمنا عن منسوب المياه، ايضا في علاقة كبيرة ما بين يعني حرارة سطح الارض. احنا دائما نعرف حرارة الجو، فشنو يعني ارتفاع حرارة سطح الارض نص درجة تغير اشياء كثيرة؟ صحيح هذا الكلام؟
0: طبعا صحيح هذا الكلام، وهذا ايضا مرتبط في موضوع الاحتباس الحراري اللي يؤدي الى ما يسمى بالتغير المناخي. التغير المناخي هو ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كوكب الارض على فترات زمنية متباعدة. احنا قد يكون ان ما نحس، مثلا نقول الصيف السنة في الكويت نفس الصيف السنة اللي فاتت نفس اللي قبله، لكن اذا حطينا مستشعرات ومجسات يعني حقيقية راح نكتشف ان هناك في وان كانت زيادات بسيطة في اجزاء من النقطة، ولكن هذه بالنسبة حق المنظومة البيئية والأنظمة البيئية تعتبر شديدة، فبالتالي الأنظمة البيئية قد تتدهور، قد تكون غير قادرة على التأقلم مع الاختلاف بدرجات الحرارة وإن كان غير ملموس. لكن بالنسبة حق يعني حق البيئة الدقيقة فإن هذه تؤثر عليها بشكل كبير، فبالتالي عندنا الكائنات الحية تتأثر، النباتات تتأثر، الزراعة تتأثر، المياه الجوفية أيضا تتأثر بسبب يعني وجود هذا

0: يعني هذا التسخين اللي موجود على سطح الأرض وغيره. إذن هي منظومة متكاملة. اليوم احنا ما نقدر نقول والله ما عليه تأثر الجو مثلا فنروح ونبني مثلا حظائر أو محميات لأساس نزرع داخلها، هو التربة أيضا بدأت تتأثر، المياه الجوفية بدأت تتأثر. صحيح. فكل هذه الأشياء أصبحت يعني حمل عليها زائد بسبب الأنشطة البشرية المختلفة.
1: أكيد دكتور. أيضا التنوع البيولوجي قد يفقد الكثير من الأمور مثل انقراض الأنواع النباتية والحيوانات أجلكم الله بمعدل ينذر بالخطر بسبب تدمير هذه الموائل الطبيعية، وأيضا الصيد الجائري يلعب دور كبير وتغيير المناخ، وهذا يضعف في النظم البيئية وقدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للحياة. لكن دكتور كلمنا عن التلوث. اليوم التلوث يعتبر تحدي كبير للبيئة اللي تهدد الأمن البيئي على مستوى العالم وأيضا المنطقة، بس من باب التثقيف وأيضا الإدراك وتوسيع مداركنا حول هذه النقطة.
0: طيب خلنا نتكلم عن تعريف التلوث او التلويث وتعريف او يعني الالتباس ما بين تعريف التلوث والنفايات او توسيخ المكان. اليوم احنا في عندنا، خلنا اعطيكم مثال على اساس يتبسط على المستمع المقصد. اليوم خلنا نفرض انه صار شهر 10 او 11 صار موسم الكشتات، الناس تروح البار ويكشتون هناك ويعني ويفرحون يستانسون، لكن في بعض العوائل أو الأشخاص يتركون نفاياتهم
1: للأسف
0: للأسف يتركونها ويمشون. الحين التعريف في التلوث هو لما هذه النفايات تظل في هذا المكان فترات زمنية طويلة، مو بنفس اللحظة صار التلوث. التلوث راح يصير بعد فترات زمنية طويلة لما هذه المكونات تبدأ تتداخل مع المكونات الطبيعية للتربة. ليش أنا قاعد أعطي هذا المثال؟ لأن إحنا نبي نربط هذا الموضوع بالوعي المجتمعي وبالثقافة العامة. اليوم إذا كان هناك في عندي ثقافة عامة عالية في موضوع الأمن البيئي، فراح نكتشف أن اليوم جزء كبير من المسببات اختلال منظومة الأمن البيئي بدأ يكش ينقرض، بالتالي قاعد يصير عندي أمن بيئي أقوى، قاعد يصير عندي موارد طبيعية أقوى، راح يكون عندي تنوع بيولوجي أكثر استدامة، وما راح نقدر نخسر هذا التنوع البيولوجي. اليوم احنا في عندنا مشكلة كبيرة لما يكون عندنا تلوث قاعد يصير في المناطق الطبيعية سواء البحرية او البرية، هذا التلوث قاعد يكبر كبقعة، فبالتالي قاعد يأثر على الموائل الطبيعية والكائنات الحية اللي موجودة في هذا المكان. لا ننسى ان هناك في كثير من الزواحف تحديدا في الكويت تعتبر او تصنف كمهندس بيئي، فبالتالي صحيح. هذا السحلية مثلا او الزواحف لما تتحرك في حركة اهتزازية تقوم تنشر بذور اللقاح في مناطق مختلفة، فبالتالي مع اي مطرتي نشوف ان هناك في النباتات يعني الطبيعية قاعد يعني تزدهر، وهذه النباتات الطبيعية لما تزدهر قاعد تثبت لها التربة. نلاحظ ان هناك في النحل بدي التلقيح بدأ يوصل، بدأ يصير عندنا وقت الرياح، ما يصير عندنا غبار. كل هذا بسبب الوعي المجتمعي. بالتالي لو كان عندنا وعي مجتمعي راح نلاحظ أن هناك في يعني تحسن كبير في موضوع التلوث. أيضا ما ننسى القوانين واللوائح. اليوم احنا ما عندنا قوانين ولوائح واضحة في موضوع مثلا التحول إلى السيارات الإلكترونية، ما في حوافز. في كثير من دول العالم يحطون حوافز لمن يشتري السيارة الكهربائية، يقول له والله شحن السيارة يكون ببلاش أو عندك أنت خصومات على الضرائب، فبالتالي تلقى الإنسان بطبيعته يبحث عن التوفير، ومع الوقت يبدأ التوفير هذا يتحول إلى ثقافة، بالتالي صحيح. يبدأ المجتمع هناك يقول لك والله يلا إحنا يعني نشتغل بما يعني يؤمن البيئة وذلك لمصلحتنا على المستويين، المستوى الصحي وأيضا المستوى الاقتصادي.
2: ممتاز. ايضا اليوم تكلم يعني هذه الاحوال او المشاكل التلوث البيئي له تاثير ينعكس على الامن الغذائي وحياه الانسان اليوميه، اليوم سواء من الناحيه الاقتصاديه او حتى الصحيه. يعني احنا ذكرنا كميه البلاستيك اللي موجوده في البحر تسبب مشكله كبيره حتى للانسان، يعني التسلسل في انتقال البلاستيك اللي موجود على البحر الى مائده الطعام مثل ما يقولون. شلون ممكن هذه الامور تاثر على حياه الانسان اليوميه؟

0: مية بشكل مباشر، حتى لو مو على البحر. يعني اليوم نتكلم عن الحرارة، نتكلم عن الغبار، شنو ممكن يتغير خلال السنوات القادمة إذا ما اهتمينا في هذا الجانب؟
1: طبعا الموضوع التلوث موضوع مهم جدا، وطبعا يؤثر على على على على سلسلة الإمدادات الغذائية بشكل عام. لما نتكلم عن الملوثات البحرية بشكل عام، مو بس البلاستيك، أيا كان من أنواع الملوثات الكثيرة هذه، مع الوقت قد يتحلل جزء منها، قد تطلع منها صبغات معينة، قد تطلع منها مواد كيميائية معينة تدخل في الأسماك والأحياء البحرية بشكل عام. هذه الأشياء الخيرات البحر مثلا، هذه قاعد تصلنا في على مواد الطعام مالتنا، ولا نستطيع بالعين المجردة، لا احنا ولا الصياد أصلا ممكن يحدد ان هذه فيها ملوثات، فبالتالي هذه قاعد توصلنا وقاعد ناكلها وإن كانت فرش، لكن هي فيها ملوثات. مشكلة التلوث البيئي يظهر على صحة الإنسان بعد فترات زمنية طويلة، فبالتالي المناطق السكانية مثلا القريبة من المصانع اللي قاعد تتعرض حق دخان المصانع بشكل مستمر، هم ما يحسون، يعني ما يحسون قد بإيذاء مباشر، لكن بعد فترة زمنية طويلة نلاحظ أنه بدأ يطلع هناك نمط في الأمراض معينة قاعد تطلع في الناس اللي ساكنين في هذه المنطقة. راح نكتشف بعدين ان هذا بسبب تراكم غازات معينة او سموم معينة في صدورهم او في اجسامهم. نفس الشيء لما انا اعرض الاغنام عندي لبيئة غير نظيفة، يمكن ياكلون قراطيس او ياكلون يعني نفايات، هذه كلها قاعد ترجع على الجسم الكائن الحي هذا بالسلب، وايضا ما راح نقدر نشوفها بالعين المجردة، قد يصل لنا الى المائدة وناكله، ولكن يعني تأثير الصحي راح يكون كبير. فبالتالي احنا اليوم نهتم جدا في موضوع الامن البيئي لكي نضمن في النهاية شيئين، صحة الانسان واستدامة الموارد.
0: ممتاز. ايضا اليوم نتكلم عن يعني تأثير او مدى تأثر التغيرات المناخية في الامن البيئي، وشنو ابرز الاشياء اللي اليوم المواطن العادي يقدر يشوفها يعني موجودة قدامه
1: اليوم. خلنا ناخذ المدن او العواصم بما فيها مثلا مدينة الكويت العاصمة، هذه كلها فيها عمارات كونكريت يعني كبيرة، والتوزيع يعني المدينة بشكل عام، مو بس يعني مو بس العاصمة الكويت، كل العواصم تقريبا والمدن الكبيرة عملية الشوارع مو موجودة بطريقة منظمة، فبالتالي ما نلاحظ ان هناك في حركة للرياح بين هذا
0: التيار الهوائي. فعلا صح،
1: التيار الهوائي بالضبط. فبالتالي هنا شنو قاعد يصير عندنا؟ قاعد يصير عندنا ما يسمى بالجزر الحرارية، هذه المباني الكونكريتية هذه تجمع الحرارة من الشمس ما تعكسها، فبالتالي نلاحظ ان كل مبنى هذا عبارة عن شبه الدفاية طاير، يعني الشمس أشعة الشمس تسقط عليه، فبالتالي هو يجمع هذه أشعة الشمس وبعدين يرد يفرزها بطريقة بطيئة على المنطقة المحيطة فيه. فهذه الناس تحس فيها لما تروح مثلا يقولك الديرة حر أكثر من مثلا المنطقة السكنية أو أكثر من المناطق المفتوحة، لما تروح البر ليش تحس ببراد؟ لأن المنطقة مفتوحة، فبالتالي هناك في تيارات هوائية تيجي بشكل كبير. هذا ترى يعود بالسلب أيضا على الأشخاص اللي مثلا كثيرين للزيارة إلى المناطق أو العواصم أو العمل في يعني هذه المناطق على المدى الطويل، فبالتالي هناك في تأثيرات، هناك في يعني أمور سلبية قد لا نراها بالعين المجردة في الوقت الحالي، ولكنها على المدى الطويل قد تكون مؤثرة. لذلك يجب أن تكون هناك في لوائح وقوانين تحمي أو تأخذ بعين الاعتبار يعني هذه الأشياء. احنا ما نقول والله خل نلغي العاصمة ونلغي المدينة، ولكن نقول أن هناك يجب أن يكون في تحفيزات، ويكون هناك في أخذ بالعين الاعتبار موضوع الجزر الحرارية اللي هو موضوع علمي مثبت علميا.
0: ممتاز. ايضا احنا نذكر على ان في حلول يعني تحديد الاشياء الجانبيه، او مثلا في حلول لهذه المدن الكبيره اليوم، في حلول ولا خلاص هي
1: مدن؟ لا في حلول. في حلول رائعه جدا، ومو بس تخدم يعني مو بس تخدم الامن البيئي او تقلل التلوث، بل ايضا تزيد من الجماليه وتعطي احساس بالراحه. اليوم في كثير من المدن أو هناك في منظومة عالمية اسمها منظومة المدن المستدامة. المدن المستدامة هذه ممكن وأكثرها قاعد تطبق في العواصم. كمثال مثلا مدينة نيويورك الآن أصبح هناك في قانون أن يجب على معظم المباني أن تحط حديقة فوق السطح. وبالمناطق

0: المفتوحة. يعني إذا كان هناك في مناطق مفتوحة لازم تكون هناك في حدائق، حدائق فعلية. فبالتالي هذه الحدائق الفعلية شو تسوي؟ تمتص جزء من الحرارة، تمتص جزء من ثاني أكسيد الكربون، فبالتالي تلاحظ أنه بدأ الجو يصير منعش في المنطقة. أيضا تشجيع وسائل النقل الجماعي داخل المدن، يعني هم في مدن كثيرة بدأت تحط الترام هذا أو المترو هذا اللي يمشي فوق الأرض ويكون يشتغل على الكهرباء بعد، فبالتالي أن الأشخاص يبدون يتنقلون في هذه المنظومة، هم هي مسلية وجميلة ونظيفة، فبالتالي المناطق هذه المكتظة أو المناطق اللي فيها عمارات أيضا يتم تشجيع موضوع التحول إلى الطاقة المتجددة أو الطاقة النظيفة، وذلك لتقليل الحمل على الكهرباء وتقليل الحمل على الوقود الأحفوري. فهناك الكثير من الحلول اللي ممكن تطبيقها ابتداء من باكر، يعني ما تحتاج يعني عمل جبار.
1: ممتاز. نعم.
2: أيضا دكتور محمد، هل تعتقد أن بعض الممارسات اليومية البسيطة قد تؤثر سلبا في الأمن البيئي أكثر مما إحنا كأفراد نعتقد أنها ما تأثر؟
0: طبعا نحن قاعد نتكلم أو تكلمنا في بداية الحوار عن موضوع النفايات اللي لحد الآن للأسف أنك تمشي بالشارع تشوف السيارة قدامك نزل الدريشة ورمى نفايات يعني خارج السيارة على الأرض، على اعتبار أن هناك في بلدية وهناك في موظف بلدية راح يشيل هذه الأشياء. طيب إذا كنا على البحر مثلا وانقطت هذه النفايات على شارع الخليج العربي مثلا ويات رياح وودت النفايات هذه إلى البحر نفسه، طيب شو النتيجة هني؟ فهناك هذا النوع من الممارسات يجب أن يتوقف، يجب أن يكون هناك وعي، في وعي أكثر. يعني النظافة من الإيمان أصلا، فبالتالي هذه بلدنا لازم نحافظ عليها، لازم نكون أكثر حرصا على يعني الوضع العام. ما يمنع أن عندي نفايات أخليها بالسيارة، إذا شفت مثلا حاوية نفايات أبدي أحط فيها هذه النفايات. أيضا هناك في كثير من الأشخاص لا يعرفون عن منظومات إعادة التدوير بالكويت، ترى في بدأت تطلع عندنا منظومات إعادة التدوير
2: الحمد لله،
0: تحتاج تشجيع ولكن ممكن الوصول لها بسهولة.
1: شلون نوصل لهم دكتور؟
0: في كثير من الجمعيات بدأت يعني تحط حاويات خاصة.
1: ممتاز.
0: في النفايات البلاستيكية، النفايات الورقية، الملابس، هناك في كثير من المبادرات قاعد تتم عن طريق البنوك وغيرها قاعد تصير في حق إعادة التدوير. هناك في خدمات قاعد تصير حتى يجون لك للبيت، إذا عندك أثاث قديمة أو عندك يعني كتب قديمة أو يعني يجون للبيت يأخذونها منك. هناك في كثير من المصانع قاعد تعطي حوافز حق النفايات، مثلا مصنع الورق يبي إذا عندك أوراق قديمة ممكن
1: تبيها. صح، لأن دائما يقولون في البداية يعني سهل إذا ياله بس ورق أفضل من أنه ينقي ويقعد يطلع. صحيح
0: صحيح صحيح صحيح، فهي خدمة للطرفين.
1: حتى فعلا أنا حتى شفت في يعني واحد من برامج الوثائقية إن هم يأخذون الأجهزة الإلكترونية يعني يفضونها.
0: صح. تمت بالكويت أكثر من
1: موجودة. أنا يعني هذا كان سؤالي، إن موجودة اليوم في الكويت اللي موجود. مثلا النحاسي يخلي بروحه يبيعه بعدين. صح. مثلا الحديد يخلي بروحه.
0: نعم نعم نعم نعم موجود، وفي شركات متخصصة لهذا الشيء، وفي جماعات قاعد يسوون مبادرات لاستقطاب هذا النوع من النفايات. وهناك في كثير من المصانع حاليا في الكويت اصبح عندها هذا الوعي، ينتج عندهم مثلا حديد زايد، ينتج عندهم ورق زايد، ينتج عندهم كذي، قاعد يجمعونه في حاويات ويودونه اما حق مصانع اعاده تدوير او يبيعونه للاشخاص اللي يشتغلون في يعني مجال اعاده تدوير للاستفاده منه.
1: ممتاز، هذا يوصلنا حق سؤال اليوم، هل احنا بحاجه الى مبادرات اكثر ولا نعزز هذه المنظومة؟ يعني وين الزيادة اللي نحتاجها؟
0: لا نزال في بداياتنا في العمل البيئي أو في منظومة الأمن البيئي، لا نزال في بداياتنا، بداياتنا جيدة ولكن نحتاج تشريعات أكثر تفتح المجال لأصحاب الشغف على الأقل لفتح رخص لأنشطة أكثر خاصة في إعادة التدوير. نحتاج انسنتيف أكثر أو يعني تشجيع اكثر، يعني في كثير من الدول مثلا تلقى الجهاز هذا اللي بالجمعيه تحط فيه بلاستيك.
1: صحيح.
0: ويعطيك كوبون،
1: يعطيك كوبون حتى في بعض، صح، كوبون تشتري من الجمعيه نفسها.
0: بالضبط، تشتري من الجمعيه نفسها، فبالتالي يعني ممكن نعمل في هذا الشيء. وما شاء الله الكويتيين شطار، يعني يقدرون
1: والله دكتور المجهد. يعني انت يعني ضربت وتر حساس جدا، ان الفكره ان احنا الشعب استهلاكي، خلينا نستفيد من الاستهلاك.
0: صحيح صحيح، ونحول الى فائده
1: نحول الى فائده
0: تفيد الأمن البيئي بالبلد.
1: يعني بالعكس احنا وايد ناس يقولون هذا شيء سلبي ان احنا شعب استهلاكي، لكن اليوم اذا صار بسبب استهلاكك العالي تقدر تحوله الى شيء إعادة تدوير. يعني حتى اليوم نشوف في بعض البراندات العالمية بدأت تستخدم البلاستيك في الملابس.
0: صحيح. الشيء بالشيء يذكر ايضا، علاوة على ان احنا شعب استهلاكي ما يمنع ايضا غير هالثقافة. يعني مثلا اليوم انت عندك جهاز هاتف يعني من اي ماركة او اي براند، اذا قاعد يشتغل وقاعد يؤدي الغرض ليش لازم تبدلك لسنة؟
1: صحيح خله
0: يعني يخدمك الى ان خلاص يوقف، بعدين ما تتخلص منه تروح توديه حق اعادة تدوير. او في شركات الحين حتى في الكويت اعتقد في مجموعة من الشركات يقولك تعال يجيب جهازك القديم
1: صحيح
0: ونعطيك يعني خصم على
1: حتى لو السعر موايد، بس انت شنو بتسوي فيه؟
0: بالضبط، افضل ما تخزنه. لان على فكره اذا خزنته ايضا مكان قاعد يقل عندك، هناك في انبعاثات قاعد تطلع من هذه الاجهزه وغيرها، فبالتالي وقس على ذلك يعني الملابس الاستهلاكيات كل هذه الاشياء متى ما تغيرت الثقافه ممكن ايضا حتى يقل استهلاكنا على المواد.
1: والله احنا ما نحاتي الشغلات الغالية، احنا نحاتي الشغلات الرخيصة اللي كل يوم تقدر تشتري واحدة غيرها. هذه مشكلتها.
0: وعندنا مشكلة ايضا ما شاء الله احنا شعب يعني اجتماعي، فبالتالي عندنا مناسبات اجتماعية كثيرة ينتج عنها نفايات غذاء او نفايات عضوية كثيرة
1: 100%.
0: هذه بروحها فيها يعني مشاريع اقتصادية كبيرة ممكن تصير، ممكن يتم تحويلها الى اسمدة، ممكن هذه الاسمدة ترجع بالنفع على المزارع اللي عندنا، ونتخلص بشكل كامل عن من النفايات العضوية، نفايات القهوة. الحين ما شاء الله الكل يشرب قهوة والكل يروح، فبالتالي أيضا هذه لها استخدامات ولها طرق لإعادة التدوير. بالتالي احنا نتكلم عن منظومة إعادة التدوير، هي المنظومة الموجودة لتثبيت موضوع الأمن الغذائي. يعني ما في مشكلة، احنا بالنهاية كوكب الأرض وجد على اعتبار أنه يعني يعيش عليه كافة الكائنات الحية، وقد يكون الإنسان هو أكثر الكائنات الحية استخداما واستفادة من موارد الكرة الأرضية، لكن ما يمنع أنه يكون هناك في منظومة مقابلة تحاول تعادل هذا التأثير إلى أن تأثير سلبي. بالضبط.
2: إذا دكتور بس نبي نستأذنك دقائق عشان نبي نطلع بالموجز ونرجع وياك نكمل هذا الحديث عن الأمن البيئي، والموضوع للأمانة حساس وجدا مهم أن احنا نستفيد من عنده وأيضا نتثقف أكثر وأكثر. دكتور محمد الصايغ الخبير البيئي، نستأذنك وراجعين وياك في إذاعة الهواء
0: إن شاء الله.
2: مستمعين الكرام لحظات وننتقل بكم إلى استديو قطاع الأخبار والبرامج السياسية حتى نقدم لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء.

الثانية بعد منتصف الليل في الكويت. موجز لأهم الأنباء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجيش الأمريكي يعلن البدء بشن موجة جديدة من الضربات ضد إيران. القيادة المركزية الأمريكية تعلن قصف 140 هدفا عسكريا في إيران. الرئيس الأمريكي يقول إن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة التجارية. استشهاد 8 فلسطينيين بينهم طفل بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. مجلس الشعب الانتقالي في سوريا يعقد أولى جلساته وينتخب رئيسا له. 9 قتلى في ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا. مقتل 50 شخصا وتضرر آلاف آخرين جراء الفيضانات والانهيارات في بنغلاديش. ارتفاع حصيلة زلزالي فنزويلا إلى نحو 4500 قتيل. الإعصار بافي يضرب شرق الصين ويتراجع إلى عاصفة مدارية شديدة. انتهى الموجز، شكرا للمتابعة.

0: إذاعة على الهواء.
1: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء، ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
0: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
1: وحتى 3 صباحا يوميا. إذاعة
0: على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون عبر الهواء مباشرة إلى برنامج إذاعة على الهواء. وكما ذكرنا لكم سالفا مستمعين الكرام، قد يظن البعض أن الأمن يرتبط فقط بالحدود أو الاقتصاد، لكن هناك نوع آخر من الأمن أصبح يشغل اهتمام دول العالم، وهو الأمن البيئي. فالهواء الذي نتنفسه، والماء الذي نستخدمه، والغذاء الذي نستهلكه، وحتى الموارد الطبيعية التي نعتمد عليها، جميعها عناصر تؤثر بشكل مباشر في جودة حياتنا وأيضا استقرار المجتمعات. لذلك نكمل الحديث مع ضيفنا الكريم، وهو الدكتور محمد الصايغ الخبير البيئي. حياك الله مجددا دكتور محمد.
1: يا هلا ومرحبا فيكم.
2: ما زلنا سعداء في استضافتك دكتور محمد، ونستكمل من حيث انتهينا. دائما تسوق، يعني بعض الأشخاص يسوقون الموضوع بخصوص يعني الأمن البيئي وأيضا يعني الاحتباس الحراري، إنه هو دور مؤسسات ودور حكومات ودور أشخاص ذوي سلطة مثل ما يقولون. لكن اليوم احنا نركز على دور الفرد، دور الشخص الواحد في الأمن البيئي وأيضا الأمن الغذائي وأيضا الاحتباس الحراري. شنو دورهم؟
1: خلينا نبدأ في منظومة البيت. يعني قد احنا يعني كأفراد في المجتمع يمكن لا نملك ان مثلا نغير في القرار او في التشريعات، لكن لا يمنع ان نبدأ عندنا من البيت، لان اليوم دورنا كأفراد في هذا المجتمع مهم جدا لمساعدة الجهات المسؤولة لتحقيق الأمن البيئي.
2: ممتاز.
1: نفس ما قلنا اليوم احنا عندنا خطوات مهمة جدا. ترى احنا من الدول القليلة اللي في عندها قانون حماية بيئة، وهذا شيء يعني نفتخر فيه ونعتز فيه. ايضا عندنا بعض اللوائح البسيطة، لكن احنا نحتاج خلق ثقافة. فاليوم افضل مكان لخلق الثقافة وقد يكون المنزل. اليوم احنا في فترة الصيف يعتبر الحمل الكهربائي عالي جدا. احنا عندنا الكهرباء تعمل على الوقود الحفوري بما فيها الغاز وغيره، فبالتالي راح يكون جميل جدا لو نساهم في عملية تقليل الضغط على منظومة الوقود الحفوري من خلالنا. والله اليوم البيت بدل ما فيه 6 مكيفات مثلا شغل واحد، إذا البيت ما فيه أحد. إذا كان أيضا ما كان أحد في البيت نطفي الإضاءة. لا يمنع أن يكون هناك في عندنا منظومة لتقليل الهدر حتى في الطعام وغيره، لأن بالنهاية الطعام هذا أو النفايات ما أنت راح تروح إلى المردم. قد يكون هناك في منظومات إعادة تدوير بسيطة، ما يمنع أنه والله يكون عندنا حديقة صغيرة بالبيت، هي محمل الحديقة هذه تجمل المكان، هم تساهم وإن كان في 0.0000.
2: يعني مقارنة باللي قاعد تقوله، فعلا التغيير بسيط جدا، بس هل هو كافي؟
1: طبعا إذا بيتك يم بيت الجار بالفريج بالقطعة بالمنطقة، نعم راح يكون مؤثر.
2: ممتاز.
0: واللي يبي يمشي كيلو اصلا يبدا بخطوه واحده.
1: بالضبط. اليوم تبدا خطوه، نبي نخلق ثقافه مو اكثر، فبالتالي عندنا ادوات بسيطه خلينا نستغلها.
0: جميل. استثمار هذه الادوات بالضبط. حتى يستفيد الجميع. لكن ابي اروح وياك الى نقطه الزيوت ايضا اللي تستخدم بالبيوت دكتور محمد، قد تكون مضره على البيئه كذلك. بعد الانتهاء من الطبخ وانتهت صلاحياتها يتصرفون فيها في عجلك الله بالمجاري.
1: بالضبط. طبعا هذا قد يكون خطأ مشترك، لأن ترى على فكرة هناك في شركات تأخذ هذا الزيت، لكن يمكن هناك في قصور بعملية الاتصال ما بين هذه الشركات والجمهور. فأتفق معك، هذا تصرف خاطئ أن تروح الزيوت هذه في المزرعة العادي للمجاري، وهناك في المطاعم وغيرها ترى ممنوع ان تروحوا، يعرفون انه ممنوع، لكن في البيوت قد تكون يعني السيطرة يعني مو واضحة عند الجمهور. فبالتالي نعم هناك في خطأ، ولكن ايضا لازم يكون هناك في تواصل واعلان ما بين الجهات المعنية وما بين الفرد، على اساس يتخلص بطريقة آمنة من هذه الزيوت.
0: تكلمنا عن الاضرار دكتور، اذا تم التصعير، احنا اشخاص في البيوت ما تكون عندنا سيطرة او ثقافة واعية، فكثير من الاعمال المنزلية تتصرف وترمي في البوالي عجلك الله وتنصرف الى المجاري، ثم قد تذهب الى البحار. كلمة عن الاضرار حتى نستفيد.
1: هذه الاضرار هي اضرار احنا ما نشوفها يعني كبيرة. يقولك ايش دعوة، انا يعني كمية بسيطة 2 لتر ولا 3 لتر راحت يعني غير مؤثر. ما هي هذا المشكلة، هي التراكم. اليوم هذا البيت يحب 3 لتر، هذاك 5 لتر، ما تدري بعد واحد مثلا عنده مطعم بالفريج يحب 10 لتر. فبالتالي كل هذه الأمور يعني تترسب، وهناك في مكونات قد تتحول إلى منظومات سامة لما تتحول إلى البحر. غير تواجد بقع الزيت أيضا، هذه تحبس الحرارة، عفوا تحبس النور وتحبس الأكسجين إذا تراكمت كبقع زيت في البحر. هذا الشيء يؤثر على التنوع البيولوجي البحري. اليوم عندنا احنا الأسماك، عندنا العوالق، عندنا الشعاب المرجانية، هذه كلها تحتاج إلى تبادل الغازات ما بين سطح البحر وما بين الغلاف الجوي. هناك في أكسجين مذاب في الماء، هناك في مساحات تحجبها هذه بقع الزيت، تحجب عنها الشمس، وهناك في عندنا منظومات بحرية تحتاج إلى تجدد هذا الشيء. يعني احنا نلاحظ
0: ان الشيء بسيط جدا. البقع الزيتية بالبحر صعب تصفيتها كذلك؟
1: طبعا تكون صعب، مو مستحيل، هو مو مستحيل مع التكنولوجيا الحديثة، ولكن احنا قاعد نتكلم عن كوست تشغيلي. اليوم انا ليش اقدر اتفاداه من
2: صحيح.
1: المصدر
2: صحيح،
1: ليش انتظره يروح الى ان يسبب لي مشكلة؟ وهي احنا هني هذا يجرنا حق موضوع جديد اللي هو الفرز عند المصدر. يعني اليوم ممكن يكون هناك بلدية الكويت تعمل مبادرة انه بدل ما يكون هناك فيه حاوية نفايات واحدة، يكون هناك فيه 3 حاويات، واحدة للنفايات العضوية، واحدة للأوراق، واحدة للبلاستيك مثلا، يتم أخذ هذا فرزة من المصدر، ويكون هناك فيه أدوات تشجيع راح نتحمس ان نفرزها داخل البيت ونحطها في هذه الحاويات وتروح في طريقها. فبالتالي عندي الأدوات اللي تخليني، أو بعدين راح أكون أنا ملام إذا ما استغليتها. نفس الشيء حق الزيوت مثلا،
2: ممتاز،
1: يكون شيء هناك فيه أداء أو
2: تقييم،
1: وبالتالي تروح في مكانها، وهذا قاعد تصير في جميع دول العالم. فبالتالي احنا بس نحتاج يعني شوية تفاعل ما بين الجهات الرسمية ومع الجمهور.
2: هذا يوصلنا حق سؤال دور المؤسسات التعليمية، الإعلام في نشر يعني هذا المفهوم الأمن البيئي، وشنو المفروض يصير؟ يعني اليوم احنا قاعد تكلمنا على الفرد بأمور بسيطة، ولكن باعتقادي يعني، وتقدر تصلح لي دكتور، أن الموضوع أكبر من الفرد. اليوم كمؤسسة تحتاج أنه يعني مثل ما ذكرنا الدول الأوروبية تحتاج أنه حتى في دولنا العربية يتم التركيز على هذا الجانب، وليش لا يعني فرض عقوبات على مثل ما نشوف في عقوبات على بعض الأمور البيئية، مثلا الشوي في أماكن غير مخصصة، مثلا رمي القمامة، في عقوبات، صحيح في عقوبات، يصير بعد الموضوع أكثر أن احنا نطلع في طريقة مناسب، ليش لا؟
1: نفس ما قلنا قبل شوي، اليوم قد يكون دور الفرد يبدأ من المنزل، أيضا دور الفرد يبدأ من تأهيل الأجيال القادمة. وهذا يجرنا حق موضوع المناهج الدراسية في المدارس الحكومية، أنه يجب أن يكون منذ الصغر لازم يتم تأهيل الطالب تأهيل بيئي، عشان لما يكبر يكون هذا جزء من روتين اليومي، هو المحافظة على البيئة، عدم اتلاف الاماكن، عدم ترك النفايات، حب اعادة التدوير. ترى هذه الاشياء من الصغر اذا وجدت حتى راح تخلينا نتفادى الحصول على مخالفات في المستقبل، لان انا خلاص كن يعني هذا روتين حياتي، انا ما راح انزل الجامعة وقت نفايات بالشارع، ما راح اروح الكشتة واخلي نفاياتي بالهذا وامشي، راح احب مثلا اعادة التدوير. فهذه ايضا منظومة مهمة، اللي هي منظومة التعليم في المراحل التعليمية الأساسية. هني راح يشكل لي جيل واعي كبير جدا، هدف الأساسي يكون عنده شغف في موضوع البيئة وشغف في موضوع الأمن.

0: فيه المصلحة يعني الخاصة والعامة.
1: ممتاز. نقول اليوم ان يعني المؤسسات لها دور في تشكيل جيل جديد، صحيح؟
0: صحيح. المؤسسات ممتاز. التعليمية وحتى المؤسسات الوزارات واللي فيها موظفين، يعني ما يمنع ان يكون هناك في ورش عمل، ما يمنع يكون هناك في مسابقات، ما يمنع يكون هناك في تشجيع لتثقيف الموظف بأهمية الأمن البيئي، وحتى في يعني يعني تغيير حتى أساليب العمل، مثلا التحول من العمل الورقي إلى العمل الإلكتروني، يعني الندوات اللي ممكن تصير، كل هذه الأشياء تخلق ما بين المنزل، ما بين المدرسة، ما بين البيت، راح نكتشف أنها أصبحت هناك في منظومة تعني بالأمن البيئي حتى بدون تدخل يعني حكومي.
2: بالفعل دكتور، أيضا يعني هذا الحديث إذا دل على الوعي الكامل حتى نخلق جيل قادم مثقف ومدرك لما يحدث من حواليه، وأيضا يحافظ على وطنه وبيئته اللي هي بالأساس أساسا الحياة اللي قاعد يعيشها بشكل يومي، وممكن أمور بسيطة للأسف يظن أنها ما تسوي فرق حقيقي، لكن إذا تصرف فيها بطريقة صحيحة راح تسوي فرق كبير مع التراكمات القادمة بالحياة إذا كان باتجاه إيجابي. لكن دكتور محمد، اليوم كيف يمكن أيضا تحقيق ذلك التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ أيضا على الموارد الطبيعية؟
0: سؤال رائع جدا. الاقتصاد والبيئة الآن في زمننا الحالي هما وجهين لعملة واحدة. اليوم ما في اقتصاد صحيح وكامل إلا بوجود بيئة أو بنية بيئية صلبة. شلون؟ احنا تونا تكلمنا عن كثير من الأدوات البيئية، وتكلمنا عن شلون نقدر يعني نحافظ على أو نطور منظومة الأمن البيئي، وذكرنا كثير من الأمور اللي ممكن تصير. هذه كلها تتحول إلى اقتصاد. اليوم الشباب مثلا، شبابنا كلنا منخرطين في النمط التقليدي من المشاريع، والله كافيه أو مطعم أو غيره. شنو اللي يمنع أنه يكون هناك في توجه اقتصادي، رخص من وزارة التجارة، من الهيئة العامة للصناعة، رخص صريحة لمشاريع تهم في إعادة تدوير، إعادة تدوير الورق، إعادة تدوير الخشب، إعادة تدوير الحديد. فتخيل يعني كم الفرص العمل اللي راح تصير متاحة، قطاعات الأعمال الجديدة اللي راح تفتح في الكويت، الشباب راح يبدأ ينخرط في أعمال جديدة قد تكون في وقتنا الحالي أو اليوم وإحنا نتكلم فيها بالإذاعة قد تكون غريبة، ولكن نكتشف بعدين إنها هي مو بس منظومة إعادة تدوير بهدف الأمن البيئي. على فكرة ترى الاقتصاد الأخضر يشكل مليارات الدولارات عالميا من الاقتصاد العالمي. في دول كثيرة تشتغل بس على إعادة تدوير رفاياتها، تطلب رفايات من دول ثانية على اعتبار أنها تشغل يعني مفاعلاتها. فاليوم احنا ما نستصغر موضوع التحول الاقتصادي من البوابة البيئية، لأن اليوم هناك في مجال كبير جدا وواسع بما يسمى الاقتصاد الأخضر اللي يرتبط في الاقتصاد الدائري المقصود في اقتصاد إعادة التدوير.
1: فعلا يعني اليوم احنا نركز على مشاريع جديدة، مشاريع تهتم في البيئة، وخصوصا ان هذا التوجه القادم، او يعني مو القادم، نقول توجه ابتدوا فيه اصلا. طبعا اليوم ايضا نتكلم عن اهمية المياه والطاقة في تعزيز الامن البيئي، خصوصا يعني اصبحنا المياه يعني شيء مهم جدا وتم الاهتمام فيه بشكل اكثر، لكن اليوم شنو اهمية المحافظة على المياه والطاقة؟
0: طبعا لازم نعرف ان اليوم المياه في اي دولة هي ثروة قومية لا يجب المساس فيها ولا عبث فيها، لان الماء بشكل عام، الماء الحلو على كوكب الارض بشكل عام قليل، فبالتالي يصنف كثروة وطنية يجب المحافظة عليها. اليوم بدون الماء لن يكون هناك في حياة، فبالتالي قد يكون اغلى مورد هو المياه، ويجب المحافظة عليه وتطوير المشاريع القادرة على تحويل المياه مثلا الغير صالحة للشرب إلى مياه صالحة للشرب. وعندنا تجارب جيدة ممتازة هنا في الكويت في عملية إعادة تدوير المياه الصرف الصحي، قاعد يتم يعني معالجتها وممكن استخدامها في كثير من الاستخدامات. الطاقة كذلك، اليوم الطاقة احنا قاعد نتكلم عن الطاقة المرتبطة في الوقود الأحفوري، يجب التفكير الجدي في عملية التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، مو بالكامل ولكن بشكل رديف. حق الطاقة يعني المعتمد على الوقود الأحفوري، تقليل الاستهلاك على الوقود الأحفوري اللي قد يكون يعني قيمته أغلى من إنه بس نحرقه بهدف يعني إنتاج هذه الطاقة. فبالتالي هذه الشغلتين سواء الصناعات المائية أو الصناعات الطاقوية هذه يعني حقيقية وموجودة وقاعد يتم التداول فيها حتى في المناطق أو الدول المحيطة فينا على أقل تقدير.
2: أيضا يمكن من بعض الحلول دكتور محمد حتى نحافظ على تحقيق ذلك التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية هو تعزيز مفهوم التنمية المستدامة، وانت ذكرته في بداية هذه الحلقة انه يكون موجود ونستخدمه لكن ما يكون في اهدار، وايضا الاقتصاد يكون دائما محافظين عليه من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة والإدارة الفعالة للموارد. للأسف كثير من الناس ما يطبقون السياسة أنها تهدف إلى استخدام هذه الموارد بطريقة إرشادية مثل المياه والأراضي والثروات اللي موجودة في هذه الأرض والبيئة مثل الثروات السمكية وغيرها من الثروات. لكن اليوم التقييم البيئي الاستراتيجي دكتور محمد شلون يتم تقييمه حتى نحافظ على تحقيق هذا التوازن بين التنمية الاقتصادية وأيضا الحفاظ على الموارد الطبيعية اللي لابد أنها تستمر في هذه الحياة؟
0: طبعا العمل البيئي عمره ما كان عمل عشوائي، كله يعتمد على المصفوفات. فبالتالي يجب في بداية أي عمل تقييمي هو تحديد الموارد المتاحة، قدرة هذه الموارد المتاحة، وتهيئة الظروف للمحافظة على أكبر قدر ممكن من هذه الموارد المتاحة. مثلا احنا عندنا هنا في الكويت الشمس مثلا تشرق بشكل يومي، فبالتالي نحتاج ان نعرف شلون نقدر نستخدم هذا المورد اللي موجود بشكل يومي في عملية توثيق الأمن البيئي والمحافظة على هذه الموارد البيئية. شلون نقدر نقلل الاستهلاك على الوقود الحفوري؟ اليوم حين لما نقول تقليل الاستهلاك على الوقود الحفوري مو المقصود في الابتعاد عن استخدامه كمصدر اقتصادي، لا، احنا بنحافظ عليه لكي نطيل عمره الافتراضي، فبالتالي نقدر نستفيد منه بفترات اطول من التقييم اللي حدث. ولكن هذا ما راح نقدر نسويه الا اذا كان هناك في ادوات للتقييم. فبالتالي نكرر انه مو عمل عشوائي، هو عمل نحتاج ان نعرف ما هي قدرة هذه الموارد. نفس الشيء المياه الجوفية اليوم بالكويت لازم نعرف ايش كثر موجود، ايش كثر نحتاج احنا نستهلك منه، ايش كثر وشلون نقدر نطور هذا المورد بحيث انه يكون مستدام بشكل اكثر. فبالتالي نبدا الخطوه الاولى في تقييم ما هي الموارد الموجوده عندنا وشلون نقدر نحافظ عليها وشلون نقدر نطورها بحيث انها تستمر مو بس حق جيلنا الحالي ولكن حق اجيالنا القادمه.
2: يعني كانك تقول دكتور محمد ان دور المؤسسات اليوم والاعلام ايضا في نشر هذا المفهوم الخاص بالامن البيئي في زرع ثقافه الابتكار من خلال استثمار الجيل الحالي حق الجيل المستقبل.
0: بالضبط، هذا كلام صحيح، وهذا فعلا الدور اللي قاعد تقوم فيه الإذاعة حاليا مشكورة في طرح هذه المواضيع على الجمهور.
2: بس دكتور بوجهة نظرك كيف يمكن أني أخلق جيل حالي مبتكر؟ شلون أهيئ له بيئة مناسبة أو أعطي أفكار حتى نفيد أخوانا الآخرين اللي لديهم الرغبة أيضا بإخراج شباب مبتكرين في المجتمع من خلال الموارد الطبيعية يجدون لها حلول أنها تستمر أكثر من ناحية الاستدامة وأيضا يضعون حلول مبتكرة، لأن عقليتنا إحنا اليوم مختلفة عن الآخر، فالآخر صحيح. ممكن يعطينا عقلية جميلة وأفكار جميلة إحنا ما كنا شايفينها.
0: طبعا اليوم يعني المسؤوليه كبيره جدا على المؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي، وهم قاعد يقومون في هذا الدور. نشكرهم، مؤسسه الكويت التقدم العلمي، معهد الكويت للابحاث العلميه، الجامعات الخاصه والحكوميه ايضا قاعد يقومون في عمل اول شيء تخصصات قاعد يحاولون يقدمونها في موضوع البيئه والامن البيئي. رقم اثنين قاعد يكون هناك في دورات ومسابقات للابتكار، ايضا عندنا مركز صباح الاحمد للموهبة والابداع ايضا قاعد يقدم برامج في موضوع تأهيل الشباب تحديدا للانخراط في الاعمال البيئية المختلفة. وقاعد اشوف ايضا انا من خلال يعني متابعتي قاعد اشوف جامعة الكويت، معهد الابحاث، الهيئة العامة للتعليم والتطوير والتدريب، كلهم عندهم اهتمامات في انشاء جيل جديد يهتم في البيئة، وأيضا هناك في توجه حكومي كبير على هذا الموضوع.
1: ممتاز. طبعا احنا اليوم يعني نركز في

0: في وجه الخصوص في دولتنا الحبيبة الكويت. اليوم نتكلم عن التحديات البيئية اللي تواجه دولة الكويت تحديدا، شنو الحلول اللي يمكن أن تسهم في الحد منها بشكل خاص؟
1: طبعا أكيد عندنا تحدي كبير في موضوع المياه، عندنا شح في المياه، عندنا اعتماد على محطات وقود قد تكون محطات تحلية مياه قد تكون يعني من الجيل القديم. الآن يجب التفكير أكثر في عملية تطوير منظومات المياه في الكويت، قد يكون التحول إلى محطات أكثر قدرة على التحلية بأقل يعني استهلاك على يعني الوقود الحفوري أو الطاقة، مثلا التحول إلى المحطات من الطاقة النووية أو غيرها نفس اللي موجودة يعني في الإمارات، وأيضا تشجيع الصناعات المرتبطة في إعادة تدوير الماء على اعتبار أنه ممكن استخدمها أكثر في موضوع الرعي، موضوع السقي حق المزارع، وذلك تخفيف الحمل عن المياه العذبة اللي ممكن احنا نستخدمها فقط للشرب.
0: ممتاز، يعني يمكن احنا نتكلم عن أبرز التحديات، هي تحديات مياه بالنسبة لدولة الكويت.
1: صحيح،
0: لكن البحر موجود، طريقة تحلية المياه هي المشكلة.
1: هي طريقة تحلية المياه المشكلة فعلا، احنا بس انه نحتاج التحول باستخدام تكنولوجيا احدث وتكنولوجيا ما تكون معتمدة على يعني الوقود الحفوري بس.
0: ممتاز،
1: لان اذا قاعد يتم تسخين الماء هذا يعني في منتجات قاعد تطلع من المحطات قد يعني تؤثر سلبا على يعني البحر الخليج بشكل عام.
0: ممتاز، ايضا اليوم نتكلم عن مستقبل الامن البيئي خلال السنوات القادمه في ظل التطور التقني والذكاء الاصطناعي، ما سهل لنا الموضوع اكثر؟ يعني خصوصا احنا نشوف الذكاء الاصطناعي موجود في كل شيء اليوم.
1: اليوم الذكاء الاصطناعي احد الادوات المهمه جدا، وترى موجوده من السابق قاعد تستخدم في العمل البيئي، لكن الحين تطورت بشكل اكبر وفي مراحل يعني متقدمه. كمثال اصبح الذكاء الاصطناعي عنده القدره على يعني تحديد ماذا يمكن يعني ان يحصل بالمستقبل، ما اعطى بعض يعني المعطيات وبعض الارقام، ممكن حتى يتصور لك شنو الاشياء اللي ممكن تصير مستقبل، ما هي الحلول اللي ممكن تطرح. طبعا بس لازم يكون هناك في اصحاب يعني التخصص موجودين لاداره هذه منظومه يعني الذكاء الصناعي، ولكن فعلا حاليا احنا كلنا قاعد يعني نستخدم هذه الادوات وقاعد نشوف يعني قوتها، ولكن هناك في نماذج افضل للذكاء الاصطناعي يعني بس تحتاج يعني امكانيات اكبر لتشغيلها.
0: ممتاز، طبعا سعداء في وجودك معنا اليوم دكتور محمد صايغ الخبير البيئي. كلمه اخيره حاب توجهها لكافه المستمعين وين ما كانوا، يمكن في شيء احنا ما تطرقنا له، يعني شيء بخاطرك حتى حمايه مستقبل الاجيال القادمه.
1: اكيد اول شيء انا دائما احب اشكر الاجهزه الاعلاميه تحديدا في الكويت كاذاعه وتلفزيون لاهتمامهم للامانه في الملف البيئي، لان هذا الاهتمام راح ينعكس على ثقافه المجتمع، على ثقافه الساده المستمعين اللي قاعد يسمعونا الان، اللي نتمنى ان شاء الله نكون افدناه ولو في شغله بسيطه. الشيء الثاني اللي احب اذكره دائما هو التفكير الجاد في موضوع إعادة التدوير. اليوم أحب أني أشجع كافة المستمعين إلى تجربة مشاريع إعادة التدوير، هي مشاريع راح تكون نافعة للبلد، اقتصاديا مجدية، وتحقق يعني استدامة للموارد الطبيعية الموجودة بالكويت. شكرا لكم.
0: شكرا لك، طبعا سعداء في وجودك معنا الدكتور محمد الصايغ الخبير البيئي، وأمسية جميلة قضيناها معاكم
2: بالفعل
0: من خلال هذا اللقاء، وشكرا لكل المعلومات الجميلة اللي تقدمت، وبإذن الله إن شاء الله تكون مفيدة لكل المستمعين، وبإذن الله إن شاء الله نتجنب كل الأمور البيئية السلبية ونحافظ على الأمن البيئي.
3: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أصدر الديوان الأميري بأمر من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، بيانا أعلن فيه الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام داخل دولة الكويت وعلى سفاراتها في الخارج منذ الأمس وحتى يوم الأربعاء المقبل، حدادا على وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وأكد البيان أن هذا القرار يأتي تعبيرا عن مشاركة دولة الكويت

الكويت لدولة قطر الشقيقة في هذا المصاب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أسرته الكريمة والشعب القطري الشقيق جميع الصبر والسلوان. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت البلاد، مؤكدة أن هذه

0: مثل الكويت تحتفظ بكامل حقوقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها وسيادتها وفقا للقانون الدولي. بحثت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة مع رئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي سبل تعزيز منظومة الأمن والسلامة في صالات الأفراح التابعة للوزارة ودور الرعاية ورفع مستوى الجاهزية بما يضمن سلامة المستفيدين. وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية إن الاجتماع تناول آليات تعزيز التنسيق بين الوزارة وقوة الإطفاء العام لضمان الالتزام الكامل باشتراطات الأمن والسلامة في المرافق التابعة للوزارة لا سيما صالات الأفراح ودور الرعاية. قال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان أن 3 مراكز حدودية برية شمال البلاد تعرضت لهجوم عدواني آثم أسفر عن وقوع أضرار مادية. وأضاف العقيد العطوان أن إحدى منصات الحفر البحري التابعة لشركة نفط الكويت في المياه الإقليمية الكويتية تعرضت هي أيضا لاستهداف بطائرة مسيرة منادية أسفر عن وقوع أضرار مادية وإصابة أحد العاملين حيث يتلقى المصاب الرعاية الطبية اللازمة. وقال إن رئاسة الأركان العامة للجيش تؤكد استمرار جاهزية القوات المسلحة واتخاذها جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على أمن البلاد وسلامة أراضيها. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم آلاء البناي.
1: إذاعة على الهواء
2: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت،
1: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
2: والمنوعة محليا وعالميا.
1: إذاعة
2: على الهواء.
3: لقاء اليوم ليس كل ما يكثر يبعث على الراحة، فكثرة الخيارات قد تكون عبئا أكثر منها ميزة، وبين المقاربات والتردد والخوف من اتخاذ القرار يواجه الكثيرون ما يعرف ب إرهاق الاختيار، وهي حالة قد تؤثر في راحة الإنسان وجودة قراراته أكثر مما يتوقع. وللتعرف أكثر على هذا الموضوع أعددنا لكم هذا التقرير مع الدكتورة سميرة إسحاق الكندري معالج نفسي وتربوي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتورة سميرة إسحاق الكندري معالج نفسي وتربوي. اليوم أبي أتكلم عن موضوع كلنا نعيشه بشكل يومي بس يمكن ما انتبهنا انه صار يتعبنا ويجهدنا نفسيا، اللي هو ليش صرنا نتعب من كثرة الاختيارات. هناك فكرة اغلبنا يؤمن فيها وهي ان كثرة الخيارات والبدائل تعني حياة افضل، لكن من الناحية النفسية هذه الفكرة مو دايما صحيحة، ونسميها ظاهرة ارهاق الاختيار choice overload، وهي حالة توضح ان كثرة البدائل يمكن تخلي الإنسان أكثر حيرة وتعب وأحياناً أقل رضا عن قراراته. قبل سنوات كانت الخيارات والبدائل محدودة، أما اليوم كل شيء عندنا فيه منه عشرات ويمكن مئات البدائل، وهذا نسميه في علم النفس الحمل المعرفي. مثلاً تبي تشتري موبايل عندك موديلات ما تخلص، تبي تشوف فيلم تقعد تقلب بين المنصات أكثر من الوقت اللي بتشوف فيه الفيلم نفسه، تبي تقدم على وظيفة أو حتى تختار دورة تدريبية الخيارات والبدائل صارت كثيرة. يعني الدماغ كل ما شاف بديل يقارنه بغيره، وكل مقارنة تحتاج تركيز وتحليل وتوقع للنتائج، ويسأل نفسه إذا اخترت هذا يمكن الثاني كان أحسن، إذا استعجلت يمكن أندم، إذا ما أخذت هالفرصة يمكن ما تتكرر، وهني تبدأ الحيرة. من الناحية النفسية الحيرة مو معناتها أن الإنسان شخصيته ضعيفة أو ما يعرف يقرر، الحيرة تصير لأن الدماغ يحاول يسوي 3 أشياء بنفس الوقت، يبي يختار أفضل بديل ويبي يتجنب الندم ويبي ما يفوت أي فرصة عليه، ولما يحاول يحقق 3 مع بعض يتعب. وهذا يفسر ليش مرات نقعد نفكر ساعات طويلة بقرار بسيط،

مو لأن القرار صعب، لكن لأن عقلنا عطاء أكبر من حجمه. ومن الأمور اللي تصير بعد أن حتى بعد ما نختار ما نرتاح. ليش؟ لأن الدماغ وصل لمرحلة تكلفة الفرصة البديلة. هني الدماغ يظل يفكر بالبدائل اللي تركها ويقول يمكن لو اخترت الثاني كان أفضل، وهذا يقلل شعورنا بالرضا مع أن اختيارنا ممكن يكون ممتاز ومناسب. عشان كذي المشكلة مو بكثرة البدائل نفسها، المشكلة أن عقلنا يحاول يضمن القرار المثالي، والحقيقة النفسية تقول ما في قرار مثالي، كل قرار فيه شيء نكسبه وشيء نتنازل عنه. فإذا الإنسان اقتنع بهالفكرة راح يخف عنا الضغط بشكل كبير. طيب شلون نتعامل مع هالموضوع؟ أول شيء لا تفتح على نفسك كل الاحتمالات. إذا عندك 20 خيار أو بديل حاول تختصرهم إلى 3 أو 4 بدائل. ثاني شيء حدد شنو الأهم بالنسبة لك قبل لا تبدأ تقارن، لأن إذا ما عرفت أولوياتك كل البدائل راح تبين لك متساوية. ثالث شيء لا تحاسب نفسك على الخيارات اللي ما اخترتها، قيم القرار بناء على المعلومات اللي كانت عندك وقتها مو بعد ما تعرف النتيجة. وأحب أختم بهالفكرة، صحتنا النفسية في هذا العصر ما تعتمد على امتلاكنا لبدائل أكثر، ولكن تعتمد على امتلاكنا معايير أوضح للاختيار. ومو كل زيادة تعتبر نعمة، حتى البدائل إذا كثرت أكثر من اللازم ممكن تتحول من مساحة حرية إلى عبء على الدماغ. وأحيانا راحة الإنسان مو لأنه عنده بدائل واختيارات أكثر، راحته بأن عرف يكتفي ويثق بقراره ويتقبله ويمشي فيه بدون ما يلتفت كل شوي للطرق اللي ما اختارها. ودمتم بصحة نفسية وعافية.

0: على الهواء.
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء.
2: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة بلسم الحياة. بلسم الحياة، يا هلا ومرحبا فيكم. اليوم معانا في فقرة جديدة وموضوع جديد، وإن شاء الله أنه يكون علم نافع لي ولكم. واحدة من المواضيع اللي دائما نتحدث عنها في مجالسنا، في يومياتنا، في المواقف التي نتعرض لها، في الصعوبات التي أحيانا نمر فيها ونحاول أن نتجاوزها، هي موضوع كيف يكون لدينا نمط تفكير إيجابي نستطيع أن ننظر من خلاله إلى الجانب الإيجابي في الموقف الذي نقع فيه أو نمر فيه أو مشكلة تحصل. مثلا في كثير من الأحيان يعتقد الإنسان بأن حدوث المشاكل في حياته، في كثير من الأحيان يعتقد الإنسان بأنه عندما يمر في موقف صعب بأن هذا هو قدره، هذا هو الخلاص في حياته، بأنه يكون في حالة من الصعوبات التي يواجهها والمشاكل والتحديات، وكأنه هو خلق لمواجهة هذه التحديات فقط. صحيح، الحياة صعبة، هذا ما يجعلنا أشخاص أقوياء. كيف نتجاوز تحدياتنا في الحياة إذا لم نخلق بفكر قوي؟ والحقيقة هي أن أفكارك هي ما تصنع واقعك. وإحنا اليوم نبي نتكلم على قوة مخ الإنسان في تهيئته وبناء مخيلته اللي تخليه يشوف واقعه بطريقة مو صحيحة. وهنا نحن نتكلم عن قدرة الشخص على التشاؤم. يعني بقدر ما أنت تستطيع أنك أنت تكون متشائم، أنت عندك القدرة أنك تتشائم. ليش ما عندك القدرة أنك تتفائل؟ يعني في مقولة باللغة الإنجليزية تقول If you can imagine

the worst case scenario. Imagine the good one. يعني أنت عندك قدرة تتخيل شيء سيء، بنفس القدرات هذه تخيل الشيء الجانب الجيد. ما يصير أنا فقط أكون متشائمة طول الوقت، وهذا سوء ظن بالله في الحقيقة. يعني الإنسان عندما يكون متشائم طول الوقت ينعت حظه، يعتقد أنه هو دائما يعني يعيش في واقع سلبي. هذا مو الحقيقة، هناك سلبيات في الحياة نعم، لكن الحقيقة هي أن الحياة ليست سلبية، ولم يخلقنا الله سبحانه وتعالى لنعيش حياة سلبية، إنما لنكون عباد أقوياء نستطيع أن نواجه الحياة. ولدينا أيضا من قصص الأنبياء الشيء الكثير والقدوة الحسنة التي نستطيع أن نحن نتعلم منها ونتأثر فيها ونسقطها على واقع حياتنا، لأنهم بشر مثلنا. فالله سبحانه وتعالى عندما اختار الأنبياء من البشر كان هناك حكمة، إن ما حصل لهم يستطيع أن يحصل لأي إنسان آخر، لأن الله سبحانه وتعالى سخر لك هذا الكون لك واستخلفك في هذه الأرض لتكون خليفته. كيف تكون خليفة الله إذا لم تتمتع في قدرات؟ قدراتك موجودة لكن أنت لم تخرجها، هناك حاجز حائط موجود يمنعك من أنك أنت تعرف أن لديك قدرات استثنائية. وهنا أنا ما قاعد أقول الجملة الشهيرة اللي تقول باللغة الإنجليزية fake it till you make it، لا، ممكن fake it till you make it أحيانا، يعني تظاهر حتى تصبح الحقيقة، بس هي مو كذي. طريقة تفكيرك تحدد واقعك، وهذه حقيقة يجب أن تصدقها. آلاف الكتب كتبت بهذا الموضوع، رسائل كثيرة من القرآن الكريم تستطيع أن تثبت فيها هذا الكلام اللي أنا قاعد أقول لك إياه. وهناك مقولة جميلة جدا تقول أقداركم تؤخذ من أفواهكم، وهي حكمة عظيمة. البعض يعتقد بأنها حديث شريف لكنها ليست حديث، هي حكمة. فهي مقولة وحكمة دارجة تعكس المعنى الشهير ل البلاء موكل بالمنطق. شنو هو المنطق؟ ما تنطق به، منطوقك، النطق اللي تقوله. فأنت إذا كنت تتشائم وتقول كلام سلبي ودائما، يعني أنا بعطيكم موقف، وإحنا المواقف اللي يعني لما الإنسان مثلا خلينا نقول قاعد يمشي وفجأة تأثر وبغى يطيح، بغى ما طح، يقول مبين اليوم من أوله أنه ليش هذا موقف صار وانتهى خلاص، ثواني جزء من الثانية حصل فيه موقف. طول اليوم أنت حياتك سيئة، طول اليوم ما في إيجابية، طول اليوم أنت لا تنعم بالنعم، تتنفس، حالتك زينة، تمشي على ريولك، عندك ناس تحبهم ويحبونك، عندك كل ما تحتاجه في حياتك، بركة، عندك بركة، هذا شيء عظيم، هذا بروحه يعني يغطي كل النعم اللي الإنسان يعيش فيها. وأنت تنظر دائما إلى أسوأ شيء صار لك وتسقطه على حياتك، هذا الشيء صراحة يجب أن تعيد النظر فيه، لأن هذا نوع من أنواع التفكير السلبي والأفكار السلبية. أنا اليوم بعطيكم قصة قصيرة، وهي دائما قصة يسقطونها لمدى قوة الأفكار في حياة الإنسان. يعني شلون هالعلماء، أوكي، علماء وأطباء علم النفس والباحثين والمستشارين كلهم اتفقوا على أن واقعك يصنع من أفكارك، من مخك، من داخل مخك، مو من مكان ثاني. عندما نتكلم على قوة الأفكار وتأثيرها على حياة الإنسان وتغيير قدرها، يعني تغيير قدرك، لأنك أنت لا تنسى بأنك أنت مسؤول عن حياتك. الله سبحانه وتعالى وضع أقدارنا نعم، لكن هناك أيضا إيمان من داخلنا، احنا نصنع من داخل. الله سبحانه وتعالى خلقنا بقدرات استثنائية، ومن ضمن هذه القدرات هي قدرتنا على التخيل، وقدرتنا على التفاؤل، وقدرتنا على استشراف المستقبل. وهذا لا يعني ان احنا يكون المستقبل، يشكل المستقبل عبء علينا، احنا نستشرفه بحيث ان احنا نعمل من اجل تحقيق مستقبل افضل في واقعنا اليوم. يعني مثلا أنت تدري إذا أنت درست واجتهدت وتعلمت، هذا العلم سيصل بك إلى معدل من الوعي ومستوى من الثقافة يستطيع أنه يدعمك في مستقبلك، واضح؟
الآن حتى نثبت فكرة أن ما هي قوة الأفكار على حياة الإنسان، هناك قصة اسمها السجين في قاطرة الثلاجة، وهي واحدة من أشهر القصص التي تضرب كمثال واقعي ومؤثر على قوة الأفكار والتأثير النفسي، حيث تتدخل الحالة العقلية للإنسان لتشكل واقعه الجسدي بالكامل. أفكارك مثل السحر، تتحكم في جسدك بدون ما أنت تتخيل أو تشعر. حقيقة، حقيقة يجب أن تؤمن فيها وتصدقها، سواء أنت يعني آمنت فيها ولا ما آمنت فيها، هذا لا ينفي أن هذه حقيقة. الآن شو القصة تقول؟ القصة تقول أن كان هناك سجين في السجن كان يخطط للهروب، وكان يم هذا السجن سكة قطار، فهو كان يعرف متى هذا القطار يمر، كل يوم الساعة كم وكم مرة، وإيش كثر هو يتم على الخط على ما يعني يروح المسافة البعيدة، يعدي المسافة اللي موجود فيها السجن. فذاك اليوم استجمع قواه وحط خطة الهروب اللي خذت منه أشهر طويلة، واستطاع أنه يهرب من السجن. عندما هرب من السجن ووصل إلى خط سكة الحديد، استطاع أنه هو يمسك القاطرة اللي هو يبي يعني يتعلق فيها، ودخل هذه القاطرة. هو ما يدري حين أي قاطرة، هو يدري أن هذا قطار شحن لنقل البضائع، لأن هي منطقة نائية اللي فيها السجن. فقام ونط في هذه القاطرة ودخل داخلها وقفل الباب. بعد ما دخل وقفل الباب، اكتشف أنه هو في قاطرة الثلاجة، الثلاجة يعني درجة حرارة منخفضة جدا لنقل البضائع اللي تحتاج تبريد. فأخرج ورقة وقلم وقال أن هذا القطار لن يصل إلا ثاني يوم، فأنا راح أقعد بالثلاجة لمدة لا تقل عن 24 ساعة، فطبيعي أننا راح أتجمد وراح أموت. فكتب رسالة أنني كنت متشوق أن أنا يعني أطلع للحرية وأعيش بعد ما كنت مسجون وهربت من السجن، وواضح أن أنا سأموت من التجمد ومن البرد، ويعني أسلم على أحبتي. وكتب رسالة كذي وانتهى الموضوع. وصل القطار إلى الوجهة النهائية، فتحوا القطار وفتحوا القاطرة اللي فيها الثلاجة هذه، ووجدوا هذا الرجل متوفي. قرأ الرسالة، لكن الغريب كان أنه كتب أنه هو مات من التجمد رغم أن الثلاجة كانت لا تعمل. لما ودوا المشرحة وجدوا بأن أعضاء من داخل متجمدة. حقيقة هذه قصة تعتبر من يعني من الأساطير في علم النفس، لكن كم شخص منكم صدق فكرة في حياته وأقنع نفسه فيها وعاشها وهي غير حقيقية؟ وكم أثر هذا الشيء على حياته وعلى علاقاته وعلى تطوره وعلى صحته وعافيته؟ إيش كثر؟ فلما نقول أقداركم تؤخذ من أفواهكم، هذه حقيقة يجب أن تؤمنون فيها وتصدقونها. لا تعتقد بأن الفكرة السلبية هي مجرد فكرة، هي سلسلة من الأفكار، متى ما أنت فاعلت معها ستستمر. وأحسن طريقة بأن إحنا نتجاوز هذا الشيء، نتجاوزه بأن يكون لدينا الوعي الكافي بأن إحنا لا نسمح لأنفسنا بأن نتفاعل مع فكرة سلبية. يجيك سيجنال، إشارة لفكرة سلبية أنك أنت مثلا راح تصير مريض. اسأل نفسك، لماذا سأصبح مريض؟ شنو فيني إذا أنا في صحتي وعافيتي؟ ليش أنا لازم أصير مريض؟ لأن مخك قاعد يقولك هذا الشيء، مخك قاعد يقنعك. فالله سبحانه وتعالى عندما أنزل الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم سورة الناس، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن شر الوسواس الخناس. الوسواس الخناس ما هو؟ هو هذا الصوت اللي يجيك ويروح يقول لك شيء
إثارة الوسوسة داخلك.

قال مدير محطة الدوحة الشرقية للقوى الكهربائية وتقطير المياه المهندس عثمان العتيبي عن أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى تقضي بإخراج محطة الدوحة الشرقية إلى جانب محطة الشعيبة من الخدمة بصورة كاملة وتفكيكها مستقبلا، وسيتم إنشاء محطة جديدة وحديثة بالكامل في الموقع نفسه بطاقة إنتاجية تعادل ضعف القدرة الحالية للمحطة. وأوضح أن تنفيذ هذه الخطة يتزامن مع دخول مشاريع الطاقة الوطنية الكبرى الجديدة مثل مراحل محطة الزور الشمالية ومحطة الخيران ومجمع الشقاية للطاقة المتجددة، بما يضمن استقرار المنظومة الكهربائية الوطنية وعدم حدوث أي عجز خلال فترة الانتقال. وقال مهندس عثمان العتيبي أن محطة الدوحة الشرقية تمثل إحدى الركائز الأساسية في منظومتي الكهرباء والمياه بدولة الكويت، مشيرا إلى أنها تعد من أقدم محطات توليد الطاقة في البلاد، إذ بدأت عملياتها التشغيلية في عام 1977 وما زالت تؤدي دورا محوريا في دعم الشبكة الوطنية. وأوضح أن المحطة تضم 7 وحدات لتوليد الطاقة البخارية، تنتج كل واحدة منها 150 ميجا واط لتصل القدرة الإنتاجية الإجمالية 1050 ميجا واط يتم ضخها إلى الشبكة الكهربائية الوطنية، كما تضم 7 وحدات لتقطير المياه وتنتج كل مقطرة منها 6 ملايين جالون إمبراطوري من المياه العذبة يوميا بإجمالي إنتاج يبلغ 42 مليون جالون إمبراطوري من المياه العذبة يوميا.

0: الطبطبائي والمظف بحثا سبل تعزيز التعاون بين التربية واليونسكو.
1: التقى وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي المندوب الدائم لدولة الكويت لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو الدكتور علي المضف، وذلك في مقر المندوبية الدائمة بحضور الوفد الرسمي المرافق، والذي ضم كلا من الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد ومدير اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بالتكليف عذاري القلف ورئيس قسم اليونسكو بالتكليف في اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم شهد مطر ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي أروى العيار. وناقش الوزير خلال اللقاء عددا من الملفات ذات الأولوية في مجال التعليم والثقافة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين دولة الكويت ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، كما استمع إلى شرح حول آليات متابعة ملفات دولة الكويت لدى المنظمة والدور الذي يطلع به مكتب المندوب الدائم في تمثيل دولة الدولة وتعزيز حضورها في برامج المنظمة ولجانها بما يسهم في دعم المصالح الوطنية وتوسيع مجالات التعاون الدولي. التربية، الأندية الصيفية بيئة تربوية لتنمية الإبداع واستثمار أوقات الفراغ لدى الطلبة.
0: تواصل وزارة التربية تنفيذ برامجها الصيفية الهادفة إلى تنمية قدرات الطلبة واستثمار أوقات فراغهم خلال العطلة الصيفية، وذلك من خلال التسجيل في الأندية الصيفية المختصة التي تقدم أنشطة رياضية وتعليمية وترفيهية في بيئة تربوية جاذبة، بما يسهم في صقل المهارات واكتشاف المواهب وتعزيز الإبداع والابتكار وتعزيز الأنشطة التربوية الهادفة التي تثري خبرات الطلبة وتنمي قدراتهم في مختلف المجالات. وفي هذا الإطار أكد مدير إدارة التوجيه الفني لمادة الدراسات العلمية بالتكليف الدكتور فهد السعيد أن نادي

الدراسات العملية ضمن الأندية الصيفية المسائية يمثل بيئة تعليمية تفاعلية تجمع بين التعلم والترفيه، ويهدف إلى استثمار أوقات فراغ الطلبة خلال العطلة الصيفية بما يسهم في تنمية مهاراتهم العلمية والعملية والإبداعية وصقل مواهبهم. وأوضح السعيد أن النادي يستهدف الطلاب والطالبات من الفئة العمرية ما بين 8 حتى 14 عاما من خلال مركزين مخصصين لاستقبال المشاركين، حيث خصص مركز البنين في ثانوية صالح لشهاب التابعة لمنطقة حولي التعليمية، فيما خصص مركز البنات في ثانوية قرطبة للبنات التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية.

0: وبهذا القدر مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم في برنامج إذا على الهواء إلى ختام حلقة اليوم، وغدا يتجدد بكم اللقاء وكونوا على الموعد. لدينا محطات قادمة في الغد وما بعد غد وما بعد قد، ولدينا المزيد والكثير مستمعينا فتابعونا بهذه الحلقة.
1: لكم في النهاية تحية طيبة من فريق العمل، ولكم تحية مخصوصة من صاحب وإخراج مخرج هذا العمل الأستاذ جاسم الفرس. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: الثالثة قبيل الفجر في الكويت. جولة إخبارية. جولة إخبارية، برنامج يومي يأتيكم من الساعة الثالثة وحتى الثالثة والنصف فجرا. أهلا بكم، نستهل جولتنا بحوار وتحليل. تعرضت دولة الكويت وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية لتصعيد متكرر وسافر من إيران وانتهاك لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، مع التقرير التالي وتفاصيل أكثر.
1: في عدوان جديد يؤكد استمرار النهج الإيراني القائم على زعزعة أمن المنطقة واستهداف استقرار دولها، تعرضت دولة الكويت وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية لاعتداءات إيرانية متكررة طالت منشآت حيوية ومواقع مدنية وتجارية، في انتهاك صارخ لسيادة الدول ومبادئ القانون الدولي وقواعد حسن الجوار. وجاءت هذه الاعتداءات لتكشف مجددا خطورة السلوك الإيراني الذي يهدد أمن الخليج العربي والملاحة الدولية ويضرب بعرض الحائط الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار وسط موقف عربي موحد، أكد أن أمن الدول العربية لا يتجزأ وأن أي اعتداء على دولة عربية يمثل تهديدا للمنطقة بأسرها. وفي دولة الكويت تعرضت 3 مراكز حدودية برية شمالية البلاد لهجوم عدواني آثم أسفر عن وقوع أضرار مادية وفقا لبيان صادر عن الجيش الكويتي. كما تعرضت 1 منصات الحفر البحرية التابعة لشركة نفط الكويت في المياه الإقليمية الكويتية للاستهداف بواسطة طائرة مسيرة معادية، مما أدى إلى أضرار مادية وإصابة 1 العاملين حيث يتلقى المصاب الرعاية الطبية اللازمة. وأكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي استمرار جاهزية القوات المسلحة واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على أمن البلاد وسلامة أراضيها، مشددة على قدرة الجيش الكويتي على التعامل مع مختلف التهديدات وحماية مقدرات الوطن.